المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها احتفالات عيد الاستقلال للجاليات الإريترية في الإمارات والسعودية والبحرين والأردن. 22 قرية في مديرية لوغو عن سبا تعلن خلوها من كتان الإناث. حماية البيئة تلعب دورا هاما في إثراء التنوع البيولوجي في ملقي. مقتل العشرات في انفجار مدمر بقرية في ميانمار. البحرية الفرنسية تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا. ورئيسة المكسيك تتهم أمريكا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادها. أهلا بكم مشاهدينا. احتفلت الجاليات الإريترية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة الدمام شرق المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية بالذكرى 35 لاستقلال البلاد تحت شعار

صمودنا ضماننا وسط مشاركة واسعة. ففي الإمارات العربية المتحدة شهدت مدينة دبي في 29 من مايو احتفالا جماهيريا شارك فيه نحو 1000 مواطن إرتي، وأكد القائم بأعمال مكتب القنصلية العامة لدولة الإمارات أو لدولة إريتريا في دبي والإمارات الشمالية محمد محمود سليم في كلمة ألقاها خلال المناسبة أهمية مواصلة الإسهام في تنفيذ برامج البناء الوطني وتحقيق أهداف التنمية، موجها التهاني إلى الشعب الإريتري وقوات الدفاع بمناسبة عيد الاستقلال. من جانبه أعرب رئيس الجالية الإريترية في دبي والإمارات الشمالية عمر محمود عن تقديره لجميع من أسهموا في نجاح الاحتفال، مؤكدا استعداد الجالية لتعزيز دورها التنظيمي والمشاركة الفاعلة في برامج التنمية. وشهد الاحتفال توزيع جوائز على الفائزين في المنافسات الرياضية التي استمرت قرابة الشهر، كما قدمت فرقة ثقافية ذهبت من إريتريا عرضا فنيا وتراثيا. وفي الدمام أقيم احتفال رسمي في 29 من مايو المنصرم، أكد خلاله رئيس الجالية الإريترية في الدمام وضواحيها السيد قبر مسقل كيداني أن الشعب الإريتري تمكن من تجاوز مختلف التحديات بفضل صموده وتمسكه بخيار الاعتماد على الذات. كما أوضحت رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الدمام وضواحيها السيدة أبرهات مناسي أن الاحتفال بعيد الاستقلال يمثل مناسبة لتجديد الوفاء لتضحيات الشهداء واستحضار قيم النضال الوطني، مشددة على أهمية تعزيز العمل التنظيمين. بدورها أكدت القائم بأعمال سفارة إريتريا لدى المملكة العربية السعودية السيدة ويني غرزكير أن استقلال إريتريا جاء ثمرة تضحيات جسام ونضال طويل خاضته الأجيال المتعاقبة، مشيرة إلى أن المحافظة على المنجزات تتطلب مواصلة التمسك بروح الصمود والوحدة الوطنية. وتخللت الاحتفالات فقرات ثقافية وفنية متنوعة عكست التراث الإريتري، فيما أفادت التقارير الواردة بأن الجاليات الإريترية في البحرين والأردن أحيت المناسبة أيضا باحتفالات رسمية وشعبية اتسمت بمشاركة واسعة وأجواء وطنية مميزة. أعلنت 22 قرية بمديرية لوق عنسبة في إقليم الأشبركة خلوها من ممارسة ختان الإناث خلال احتفال أقيم على مستوى المديرية في 30 من مايو المنصرم بحضور مسؤولين وممثلين عن منظمات دولية. وشهد المناسبة حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخا تسفا مكيل وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السفير محمود علي جبرة، إلى جانب ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وأكد مدير مديرية لوق عنسبة السيد إبراهام حقوس أن الجهود المجتمعية والمؤسسية التي نفذت عبر لجنة مختصة على مستوى المديرية أسهمت في مكافحة الممارسات الضارة وعلى رأسها ختان الإناث. وأوضحنا الدراسات الميدانية التي أجريت أثبتت توقف هذه الممارسة في جميع القرى المشمولة، مشددا على أهمية استمرار المتابعة لضمان عدم عودتها مستقبلا. من جانبها أوضح القائم بأعمال فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم القاشبركة السيد تسفا جبريل قبر سلاسي أن القضاء على ختان الإناث جاء نتيجة جهود متواصلة وتعاون وثيق بين وزارتي الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية والاتحاد الوطني للمرأة منذ عام 2018 من خلال تنفيذ برامج توعية واسعة أسهمت في الحد من الظاهرة تدريجيا حتى الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية. كما أكد رجال الدين وكبار الأعيان الذين شاركوا في الاحتفال أن حملات التوعية والتعاون بين المجتمع والجهات الحكومية ساعدت على رفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية والاجتماعية المترتبة على ختان الإناث. وتخلل الاحتفال تقديم فقرات ثقافية وفنية عكست أهمية المناسبة ورسائلها. يذكر أن مديرية ملقي كانت قد أعلنت في 25 من أكتوبر 2025 خلوها من ختان الإناث في خطبة مماثلة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على هذه الممارسة الضارة. أعلن مدير مكتب الزراعة في مديرية ملقي السيد ملاكي ولد مكيل أن حماية البيئة تلعب دورا هاما في إثراء التنوع الطبيعي بشكل عام ونمو الأشجار والحيوانات بشكل خاص. وفي التصريح الذي أدلى به لوكالة الأنباء الإريترية قال السيد ملاكي أن كل قرية لديها أراضي محمية ولا توجد مشاكل أو أمراض ناجمة عن نقص الغذاء، مضيفا أن كمية كبيرة من الأراضي الرعوية في إدارة ضاحية فولينا لها دور كبير في هذا الصدد. وقال أنه يوجد
حوالي 50,000 رأس من المواشي و 120,000 من الماعز والأغنام في مديرية ملقي، وأن الموارد المتوفرة كافية لها ولتلك القادمة من الأقاليم الأخرى. وأضاف أن مراعي فولينا والتي تمتد لحوالي 40 كيلومترا مغطاة بالأشجار وتحتوي على الكثير من

من العشب والماء مما له تأثير إيجابي على ثراء الموارد الشجرية والحيوانية. من جانبها، وبعد أن أشارت إلى أن المنطقة تعد مناسبة للزراعة وتربية الماشية بفضل مصادر المياه الطبيعية المتوفرة، حثت مديرة إدارة ضاحية فولينا السيدة زايد براخي على العمل بصورة منسقة لضمان استدامتها والحفاظ عليها. قام سكان مديرية أبا شاول وجازاباندا بالإقليم الأوسط مأدوات غذاء وبرنامج ترفيهي في الثلاثين والحادي والثلاثين، مما المنصرم لوحدات قوات الدفاع الإرتية المشاركة في تأمين وحماية احتفالات البلاد بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال المجيد. وفي خطابيهما في المناسبتين، عبر مديرا المديريتين عن فخرهما بالجهود البطولية لقوات الدفاع الإرتية بشكل عام، وخاصة أولئك الذين شاركوا في الإقليم الأوسط، مضيفان أن ضيافة السكان لهم دليل على فخرهم. وكان برنامج المأدبة والترفيه مليئا بالمحتويات الثقافية المتنوعة. قدمت الجمعية الوطنية للصم في إريتريا فرع الإقليم الأوسط في 31 من مايو المنصرم جوائز للطلاب الصم الذين فازوا في مسابقات رياضية ومسابقات المعلومات العامة. وخلال الحفل الذي زين بترتيبات فنية، قدمت جوائز مالية للطلاب الفائزين بحسب مراتبهم. وفي كلمته، ذكر مسؤول الفرع السيد دانيال قبر مريم أو ذكر أولياء أمور الطلاب بتعزيز جهودهم ليحقق الطلاب أعلى مستوى من النجاح في مجالاتهم. ودعا ممثل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد داويت سلمون وزارة التعليم إلى تعزيز تعاونها مع الجمعية لضمان مشاركة الطلاب بالصوم في جميع البرامج. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. لقي عشرات الأشخاص مصرعهم في انفجار وقع بمنطقة تسيطر عليها جماعات متمردة في شمالي ميانمار، عزته إلى انفجار عظيم لعبوات ناسفة. قال أحد المسعفين في مقاطعة نامخان بولاية الشان حيث وقع الانفجار أن 46 شخصا لقوا حتفهم، بينهم أطفال، وأصيب أكثر من 70 آخرين، بينما أفاد مسعف آخر بمقتل 59 شخص في المجمل. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بمقتل من لا يقلون عن 55 شخص وإصابة العشرات في الانفجار. وأسفر الانفجار عن مقتل كثير من القرويين وفق الجماعة التي تسيطر على المنطقة دون تحديد عدد الضحايا. أقدمت البحرية الفرنسية على احتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا في المحيط الأطلسي، وفق ما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونشر إيمانويل ماكرون عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من عملية إنزال نفذتها مروحية تابعة للقوات الفرنسية على متن ناقلة النفط تاجور، وكتب أن العملية نفذت في المحيط الأطلسي وفي المياه الدولية بدعم من شركاء عدة دول من بينهم بريطانيا، مع الالتزام الصارم بالقانون البحري على حد قوله. وتابع: من غير المقبول أن تتحايل السفن على العقوبات الدولية وتنتهك قانون البحار وتمول الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات. في المقابل، اعتبر الرئيس الروسي أن الوضع في ساحة المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يسمح بالقول أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، حسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية. اتهمت الرئيسة المكسيكية كلوديا شيمباون الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادها. وقالت شيمباون خلال تجمع لمؤيديها في مكسيكو سيتي بمناسبة الذكرى السنوية 2 لفوزها في الانتخابات: نحن لا نقبل التدخل، نحن دولة حرة ومستقلة وذات سيادة. وأضاف شيمباون أن وكالة تابعة لوزارة العدل الأمريكية طلبت اعتقال 10 مكسيكيين تمهيدا لتسليمهم إلى السلطات الأمريكية. ولم تكشف الرئيسة المكسيكية عن أسماء الأشخاص المعنيين أو مزيد من التفاصيل، ولم يتسنى التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل في البداية. وتأتي تصريحات شيمباون في وقت يتصاعد فيه جدل في المكسيك بشأن النفوذ الأجنبي في الانتخابات في البلاد.
تسببت الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة بأضرار كبيرة طالت آلاف السكان والأراضي الزراعية والبناء التحتية إثر ارتفاع مستوى المياه بنحو 3 أمتار نتيجة زيادة الواردات المائية عبر السدود. وأظهرت الإحصاءات الأولية تضرر أكثر من 2400 عائلة، إضافة إلى خمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتضرر عدد من المنازل والمخيمات والطرق والجسور في المناطق المحاذية للنهر. وزار الرئيس السوري أحمد

السكان والخطط الحكومية المتعلقة بالإغاثة والخدمات والبنية التحتية. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. احتفالات بعيد الاستقلال للجاليات الأردنية في الإمارات والسعودية والبحرين والأردن. اثنان وعشرون قرية في مديرية لقعنصبة تعلن خلوها من قتال الإنهاك. حماية البيئة تلعب دورا هاما في إثراء التنوع البيولوجي بمديرية ملقي. مقتل العشرات في انفجار مدمر بقرية في ميانمار. البحرية الفرنسية تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا. والرئيسة المكسيك تتهم أمريكا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادها. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: وبدقمان عيد بكي تسعيد دي بأم بالبرنامجاتنا استبدلينا.
1: مشاهدينا الكرام أحييكم من شارع الحرية بمناسبة ذكرى 35 لعيد الاستغلال تحت شعار صمودنا ضماننا تحت سماء أسمراء المنورة بأنوار الشارع بأنوار الحرية. أحب أهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستغلال لعيد الحرية. طبعا ده برنامجنا متواصل بعد الحلقات الفاتت متواصلين معاكم زي ما قلنا لكم. إن شاء الله يا رب أتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

0: ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብ ጎደና ሓርነት ብምዃን ኢና ናብኹም ከነቕርቦ። ከምዚ ትዕዘብዎ ወይ ድማ ትከታተልዎ ዘለኹም ድማ ጎደና ሓርነት ሕልፊ ካልእ እዋን ማዕሪጉ ፀቢቑ ይርከብ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብተን 12 ኣዋርሒ እንተዳርእናዮ ሕልፊ እቲ መዓልታዊ ዘሕድፎ ናፅነቱ ኣብ በዓል ጉንበት ድማ ዝያዳ ንናፅነቱ ነፀብራቕ ገይሩ ንዕኡ ዝያዳ ዝፈትወሉ ወይ ድማ ናፅነቱ ዘኽብረሉ ወርሓት ስለ ዝኾነ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝርከብ እንኳዕ ኣብፀሓና ርሑስ በዓል ክንብል ንፈቱ ደጊምና። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ካብዚ ብምቕፃል እውን ቁርብ ንውሽጢ እትው ኢልና ናይ ውሃና መልእኽቲ ከነካይድ ኢና። እዚ ፅባቐ እዚ ወይ ድማ እዚ ማዕሪግዎ ዘሎ ጎደና ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና እዩ ማዕሪጉ ዘሎ። ደጊምና ርሑስ በዓል ክንብል ንፈቱ።
1: أعزائي المشاهدين برنامجنا طبعا متواصل مع البرامج السابقة اللي بسيناها لكم، واليوم قاعد نبث برنامجنا من شارع الحرية، الشارع المنور بأنوار الحرية. أحب أعيد وأكرر الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج، قوات دفاعنا الباسلة والجيش الشعبي بمناسبة عيد الاستغلال للذكرى 35، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. وحيكون برضو معانا شوية إهداءات من داخل شارع الحرية، شارع الحرية الجميل بمناسبة عيد الاستغلال الجميل 35. أحب أعيد وأكرر وهني كل الشعب الإريتري.
2: صباتنا دماناتنا عن تيلة بالاستقرار 35 سنة عيد حرية عيد لنا، وكما إلى ببالتو يوم دي بشارع حرية ندقب أنا شارع حرية كما قلت لكم ندق الرما وندس سرقاتو قل 35 سنة عيد حرية بمكبات لنتركب وبدقما نقول كل قبيلنا عيد بكي تسعيد اللي باقلنا نتمني أزيما مثلكم تولها لينا سك نقبلكم حنا دي بجوة شارع حرية أتينا مثل قل قلن الكوتات أسنينا شعب قل نتكبت وانتم هي مثل اللي انت تتقدم حلاية مثلاتو قل نحدقكم بدقما عيد بكي تسعيد.

0: ابدي ما نقول كله قبيل ارتريات قبت عدوى خارج لا لتركب سناي دي بلا قالت مناسبه تصحنا وفنتويت ثلاث فنات حدود اندقبوا من الا وطن لال ومعل قلع عماره ودي بعقيبه فروران من لو انفار قوات دفعني هتوما سناي ابصحيكم قل قبل افتب بلا مناسبه مناسبه 35 سنه عيد حريتنا بحالته برضو ازيمه ديب مدينة أسمراء وديب أقد شارع حرية لأن تركب برنامجاتنا للتلالة لا قلت تابعونا سعيتنا عبايتان
1: دقيمنا تبليسنا لنا كبراتن كبران نتخطات التنا بمغنات سنبل مبل سالسان حموشن عمت ناتنا تحقرنا النور بوز لنا حقر اندرتاتنا كمي تكاتات اللو لهم نعاهم زبقع كلو تصحنا مليئو دقيمنا نملا هزب إرترا أوش تحقر نوت أنزركب مس كبر حيل تات مكلحال نقو عنا بزي بعل زي بسلامة بتحنا كنبل نفتو ناتنا نقلينا معباينا نقلينا مستنا نقلينا دما من أسنع انتو خونقن عبزور حزي بتي أبسفل لي وان زمحل لفلنا تاريخ أب حادثة أميرنا عينا نكبر بعلنا تنت هاجرنا بكل شنخاتو ان نصبرون ان نخبرهم دقيمنا روح اسبع النبل كابز بموصلون زلوانا درستات نبهم كان قربينا امونغو مونغو نيو هنا ملختي كلو نيو دقيمنا روح اسبع
2: اجل مشاهدين متواصلين معاكم في الحلقه المسائيه الخاصه بمناسبه ذكرى 35 لعيد الاستقلال وطبعا كنا اغنيه وطنيه جميله جدا رجعنا لكم منها احب اعيد واهني واكرر الشعب الاريتري الموجود في الداخل والخارج بمناسبه عيد الاستقلال المجيد وقوات دفاعنا الباسله احييهم بالمناسبه دي طبعا احنا من داخل شارع الحريه حيكون عندنا اهداءات بمناسبه الذكرى 35 لعيد الاستقلال المجيد ان شاء الله اتمنى لكم مشاهده ممتعه
3: تعبد اوان سقحها زي بلون

كمزي أجرنا حنساب شلو قبلنا هنسخطت عينا تحري أمس أحي وسوس قبلنا خلال أفرنا خنا أطوى عينا مالتي حنسا كم تزبالكوا كل سروح سلازغنا ولا بتزحل فاسو من قد سرحنا يو سروحيو كله عب دخونا عينة جرنا كنفسلو نخلي

0: من تلفزيون إريتريا سلامة أقدم حيسام وحيسات متقبلتنا قبل ساعة للدالة أخبار أقدمكم سلف أرس أخبار. سلاسة وحتى ما الدنيا يتامع الإيفال قلت مباك بدرجة وطن دي بأسمرة تسكرت. ثلاثة وخمسة يتعيد حرية دي بإمارات مفقارة حي السعودية وبحرين وأردن تعيدام. أتى مديرية لقو عن سبا أسرى وكل إيه دقة حر من كشبة والد أنسات على نيام. روسيا تصدير بترول طيارات بسس ورح كم سلة أريمتو أتأمرت. فرنسا وجابان أتعبوت كسات رأس مال لركزة اتفاقية فرميا. أنفر منظمة آسيان بسنة كل 2005 لوضعه قياس متبادل التجارة بزيادة 10.4 عبا. تفاصيل الأخبار. سلاسة وحتى ما الدنيا يتامع الإيفان لقل تنباك مؤسساتنا من فريات تنباك حر قل نيدة بمسؤولية نشكة بطبل صغرات بدرجة وطن دي بأسمرة ذكرت. دي با كونفدراليت شكالة إريتريا كيمياي قانون السيد هايلة تسفى ميكايل تأسمع كلمة أقد هدف لبرنامج دحن وعافيته لتحفزت مفرياي وقانع شكالة يقلها لكم تون دا حبرا نايوم شباب درسا نايفجر شكالة سبتهم كونفدراليت شكالة إريتريا تلقار اللي دورا أقل تعاب تقدمكم سلليت شرحام تنباك وسجائر حمام سرطان جغد دم وكل حمام أسرار دم جلت أثلب وحنقل ونكاس وليد ومكنا قل السبب كم قدر سب مقدرتكم الحبر ولا شرح السيد هاي ليدي بعالم كل سنة حد 7.1 مليون نفر بسبب تنباك وهتالة السبب ومشاكل كم سلميته شاف قد ما تنفع تنباك بهالي التحقوات تلاليتين دي بسنة كل 1003 قياس لا قياس دي 8 مليون قل ليزيد كم سل قدر تقارير منظمة عافية عالم ده ذكرى أفهمام. أتى وزارة عافية مسؤول وحدات قومات ودروس السيدة مانيا القرماتين بجاتهم وزارة عافية مثل لدفناتيان أي شغل سب شركة أب عامة مكتب مقبايكم فدرالة تشك عليه أقدة أتقدمكم سال على تند حبرام أقدة هدف عافية لا مستقبل وطن لاتهم شباب أدمنوتكم سالتو حبرام. أتى أمعلا فنقى عصر مؤسسات لا وكلوا شباب شك على جقر أمر عام قبدي بهلا لا مناسبة لوكل كتب بحس بوحدات للعد حمامات قدمام. الدنغوبا وكيلة منظمة عافية عالم دي بإريتريا دكتور ميري ستيفن قلت عوته جوائز هبت. سلاسة وحمسة يتعيد حرية دي بإمارات مفقارة حي السعودية وبحرين وأردن بنيارة تعيدام. تفاصيله من صالح دريس قمام.
1: سلاسة وحمساي سنة عيد حرية إريتريا سباتنا دمانتنا بتبل صغرات دي بإمارات دمام مفقار صحي سعودية وبحرين وأردن ابن يارة تعيادا جالت إريترين دي بإمارات دي بيوم 10 و9 مايو دي بدبي التودو 1000 مواطنين لشاركوا تنايرة حفلات ومغرحي شغل مكتب قنصل عام دولة إريتريا دي بدبي وقبلة إمارات السيد محمد محمود سليم دي باس معي كلمات يقول كل شعب إريتريا وقوات دفاع سنايكم حق ولا بلا برنامجات بنا وطن دي بهدفو قلب صح مواطنين دورهم قل قدموا اطلاقا رئيس جالية دبي وقبلة إمارات السيد عمر محمود بجهته لعيد قل القمل دول قدموا عند حمدا جالية متنزا

0: ما عندها تردد برنامجات ومدافعات وعمار قل تشارك دوليت كم تأكدا تمنا سباتك لحد وريح دي با التلالة جقرى ريادة لتعوته جوائز لتهيبو دي بلو من ارتريا لقيست فرقة عادات عفي كم قدمت منا كان لبس حتى ان حبري اتامرات اللي كان دي بنتو دي بيوم عسرة وسع مايو دي مدينة الدمام تقبت عادت رئيس لجنة الدمام ودوارا السيد قبر مسكال كداني شعب ارتريا كل ما تاكل اند تعدى دي مرحلة سايت لبصحة فدل سباتو ومدافعاتو كم تند ذكرى اقل حكومة الشعب وقوات دفاع لكتسنى حالفا رئيسة محبر وطن اوال دانسات ارتريا فرع الدمام ودوارا السيدة ابرهت بناسي بجهتها كل سنة من يارتنا لتعيد عيد حريتنا للدفاع والكالي دي بنفقد قلدنا للتحدث وقلدنا اقل اتام وموت امان الشهداء كم تون دحبرت كم ديما فزاعت ومتنا الزام كديم كم لتحزي افهمت مسؤولة شؤون تنفيذ سفارة ارتيا دي بسعودية السيدة وينقرز غير هي الا سباتنا دمانتنا بتبل صغرات بحبن وفرحتنا عيدة اللي نام على حرية ارتيا فرع والكالي مدافعة أجيال كمتا ومدافعة أجيال كم تتحفز أفهمت لعيد مناي عادات وفن برنامجات قام العلا إرثرين سكان مملكة بحرين وأردن ما 53 سنة عيد حرية كم عيدوا لبس حتى النحبري أتامرات
1: أتا مديرية لوقع عن سبع عسرة وكل دقة حر من كشبو أوال دانسات على نيام تفاصيله من عاش عثمان
2: اتمديرية لوقع عن سباتي بعصر سلس إدارة دوائح الهلاية عسرة وكل إدقى دي بيوم سلاسة مايو بدرجة مديرية دي باقة بعيد حر منكش بو أوالد أنسات علنايا التمناسبة حاكم عقليم قاش باركة سفير محمود علي حروي رئيسة محبر وطن أوالد أنسات إرتريا السيدة تاق أتصف مكائل سكرتير جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة عقليم قاش باركة سفير محمود علي جابرة ووكايل منظمة أجنيت منظمة مجلس كران وصندوق شعب منظمة مجلس كران حاضرام علو مدير مديرية لوقع عن سبا السيد أبراهام حقوس دي باس مع كلمات كشبا أنسات لبتي بعواد دي راي إقل لسرات بدرجة مديرية لجنة اند تأسست لقابة معايا الأساس وشغل وهيرار حق وشرحة إبا قابة تايان كل دقاقيت كشبا كمسل أسراتا كم تأكدا دقوس إقل إيل سادف هي متابعتكم سلت قبي شرحة نايدول مسؤول فرع وزارة عمل ومنقفة اجتماعية تقليم قاش بركة السيد تصفى قبريل قبر سلاسة بجهتو عواد دي راي بعامت كشبو هي فنتيت اقل لسرات جهت رود قبي من ماتز انحا كشبو كل رأسو سبت ايسارتا بزحات انسات اري قب اكم سل علي عند حبرة من سنة كلالف وعصر سمان بمعاونة وزارة عافية عمل ومنقفة اجتماعية ومحبر وطن والد أنسات إرتريا أتفاز عوت انت قبعة لظاهرة دي بناقص كمسة المزاد دي بمديرية لوقع عن سبب اتحت له اللي الدرجات هي تأمرتنا يكمسة التأفهما مير حد ديانات ووالدين هي مثل جهات حكومة واجبها انت تعاون وإبا قبعة جهد مدرد كشب أنسات بواجب اقل اللي فهمو كمسة القادرة وانت حبرو دوارهم من اللي من قانون برالاتو وداي كمسل ناقا شهدو التعيد لام إلا شرح برنامج فن قدما مديرية مولك دي بيوم 15 أكتوبر سنة 2015 حر من كشبو كمسل علنت للذكر
1: حفظ الدوار دي ببركة حيام دور عبي كمسل بات شرحام حفظ الدوار دي ببركة حيام بعامة عجي وحيوان كدنهين بفنتي دور عبي كمسل با مسؤول مكتب حرس مديرية ملكة السيد ملأكة والد ميكائيل شرحام أقل إرينا دي بها بها حبرة السيد ملأكة كل دقة حزعت سبت با أب إيركيب على فنواي لما تحمامات ومحجز كم ألبو عند حبرة دي بإدارة دواي حفولينا لهلا أرد مشفل التلقار اللي دور سنقدم كم على حبرة أت ملكي حد 5000 رأس منها ومئتوى 10000 رأس من عطال وأباقع كم سال هلا عند حبرة سيد ملأكة لهلا رزق اقلو ومن اقاليم بعد لما نواي كم كفي ابراهام مشفل فولينا حد 4 كيلومتر متمدات كم بو بعجيلة قلببا وسعر وما يكافي سبت بو دي بركة رزق عجي وانسو سن كم تو افهمام مسؤولة دار الدوايح فولينا السيدة زايد براقي بجهتا لدار الدوايح مسلبات وعيان وطبيعة

عطى وقل حرس ورعي وطيت كمتان دا شرحت أتلا لا يقل هل أقلو دي بحفزت حبر قل اللي تقدم كم بوه أدفع غدت دي بغلم قب سكان مديريات أبا شاول وغزبان دا دي بأليلات ثلاثة وحمساية عيد حرية دي بعقبية فرورات لا عليا وحدات قوات دفاع إريتريا يوم ثلاثة وثلاثة وحتى مايو حراب التالوم مدار على مديرية دي بأسمعيا وكلمة فراس قوات دفاع إريتريا أبعامة لدي بغلم مقب ولعقب لا علو أبفنتي تندا حمد سكان الأدالو حراب تآمر تحبنهم كمتو شرحيام لنا حراب وفاقعت برنامج أب تصبت عادات قامل علام فرع محبر صمايم إريتريا أقليم مقب دي بجغرا ريادة وأمر عام لا تعاوته ودرسات صمايم دي بيوم ثلاثة وحتى ما جوائز هبام دي باب برنامج فن لا قملة عادة لا تعاوته درسة ورتك بدرجته جوائز مالتها هيبو مسؤول فرع السيد دانيال قبر مريم دي باس معايا كلمة لدرسة أبال التبعوها الطول هلو مجال دي بلا توكل الدرجة قل لبصحو دور والدين قل ليزيد أدفع قدام وكيل وزارة عمل ومنقفة واجتماعية السيد داويد سلمون هي صمايم درسة دي بكل لفقر برنامج قل لشاركو أب محبر أدفع زعوت قل لقب أند أدفع قدام وزارة التعليم معاونتها قل تأزيد لاكام هاي سامة طبلتنا دي بأخبار خارج قلنا نتعدى.

روسيا تصدير بترول طيارات بسبب بسس ورح كم سل أريمة توات أمرت لا من يوم هي للجون دي بفعل لا توع المصدر قلت مموت طلبات عدا كمتو وزارة خارجية روسيا شرحت أساس لحبر لا قرار أسك دونغو ورح نوفمبر سنة كلا ألف عسرة وسقل لسبتهم دي بمنطقة مقباي مفكار تحاك الوقلاء لا مشاكل أمن وعسكريت دي ببيترو العالم ده وده كمسل هلا لتأمر فرنسا وجابان تعبوت كسأت رأس مال لركزانا يحد 110 بليون دولار اتفاقية فرمايام لكسات رأس مال دي بطورات عقل صناعة كهرباء ألمنيوم وعافية الركزة دي بقبي لعبا كفالو دي بأداليوت بنية تحتية عقل صناعة للوع الكمتو سبمز كل دولة شرحوم زيادة حمسة وكل بليون دولار من ميزانية دي بادك أب عقل صناعة بالت اي اي كم لوع الشرحام لكسات رأس مال بجنس من قدم إلا دي بأوروبا لعبة أو لقبة لعبت دي بقبي أسك سنة كل ألف وثلاثة وحتى قلت ممكن سلك قدر لتحبر بزحاد دول دي بتطورات عقل صناعة بالت اي اي مال بزح لأفقرة كم سهل لها لتهدق أنفر منظمة اقتصاد قبلة مفكار صحي إيسيا بحلت آسيان دي بسنة كل ألف عسرة وحمس دي بحد ومثل دول بعدات لودياهو كياس متبادل تجارته مثل لا قدم على السنة دي بلتر اي بزياد عسر واربع متايت كم سلعبة تقارير حبرام دي بحلف السنة كياس متبادل تجارة انفار دول زياد 4 تريليون دولار كم على تقارير دي بلحبرو لحد وروتا تريليون دولار مثل جمهورية تشاينا كم سلقبة افهمام لحد عصر متايت أنفار دي بأنوس نوسن لو دياو متبادل تجارة كم سلطو تا أمرام بترول وغاز طبيعته نا إلكترونيكس وتكنولوجي فرياتين العبا متبادل لقباتو كم تتشرحام ميرحة آسيان دي بحلفة ورحمايو دي بفلبينس تلو دو أربعة وسامناي نا يحولوا على علاقة تجارة واقتصاد قل الأدق بو كم سلا اتفقوا لتفقد سنة 1976 لتأسست ناي منطقة منظمة آسيان فلبينس فيتنام وسنغافور لبتن عصر وروت دولة كم كم كقدم حسام وحسات متقبلتنا غير الله ساعات لا لدالة أخبار كبت عدو خارج دي والله تمام لينا متابعتكم دي بحمد أرس أخبار بدقمان ثلاثة وحتى ما يؤد نهاية عمل الإيفا لقل تنباك بدرجة وطن دي بأسمرت سكرت تنباك.

35 عيد حرية دي بإمارات مفقار صحي السعودية وبحرين وأردن تعيدت. أتى مديرية لقو عن 7 وكل الدقة حر من قشبة أوالد أنسات على نيام. روسيا تصدير بترول طيارات بسس ورح كمسل أريمتو أتأمرت. فرنسا وجابان تعبوت كسات رأس مان لركزات فاقية فرميان. أنفر منظمة آسيان بسنة كلالف 2005 لوديهو كياس متبادل تجارة بزياد 1400 عبام. متابعتكم محمد.

سادتي وسيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للامتناع عن تعاتب التبغ. احتفالات بعيد الاستقلال للجاليات الإريترية في الإمارات والسعودية والبحرين والأردن. 22 قرية في مديرية لوغو عنزبة تعلن خلوها من ختان الإناث. مقتل العشرات في انفجار مدمر بقرية في ميانمار. البحرية الفرنسية تحتجز ناقلة نفط خادعة للعقوبات قادمة من روسيا. رئيسة المكسيك تتهم أمريكا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادها. السلام عليكم ورحمة الله. تم إحياء 31 من مايو اليوم العالمي للامتناع عن التبغ على مستوى البلاد في أسمرة تحت شعار لنعمل بمسؤولية لجعل مؤسساتنا خالية من منتجات التبغ. وقال المستشار القانوني للكونفدرالية الوطنية للعمال السيد هايليت اسفا ميكائيل إن الهدف الرئيسي من البرنامج هو مشاهدة عام

المنتج وراض يتمتع بالأمان والصحة، موضحا بأن الكونفدرالية تعمل على زيادة مساهمتها في هذا الصدد لأن طلاب اليوم هم عمال الغد. ويقول الخبراء إن التبغ والسجائر يمكن أن تتسبب في سرطان وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وانخفاض الخصوبة والعقم. ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 7.2 من 10 مليون شخص يموتون سنويا بسبب التبغ وآثاره في جميع أنحاء العالم، وقد يرتفع العدد إلى 8 ملايين بحلول عام 2030 إذا استمرت وتيرة استخدام التبغ على هذا النحو. وقال رئيس وحدة الحوار والتدريب في وزارة الصحة سيدة مانييل جرمازيان إن وزارة الصحة ظلت تعمل مع مختلف الشركاء بشكل عام ومع المكتب المركزي للكونفدرالية الوطنية للعمال بشكل خاص لضمان صحة الشباب. وأقيمت في المناسبة مسابقة في المعلومات العامة بين العمال الشباب الذين يمثلون 10 مؤسسات، وقدمت ورقة بحث من قبل وحدة الأمراض غير المعدية. وفي الختام، وزعت ممثلة منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتورة ماري ستيفن الجوائز على الفائزين. احتفلت الجاليات الإريترية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة الدمام شرقي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية بالذكرى 35 لاستقلال البلاد تحت شعار صمودنا ضماننا وسط مشاركة شعبية. وفي الإمارات العربية المتحدة شهدت مدينة دبي في 29 من مايو احتفالا جماهيريا شارك فيه نحو 1000 مواطن إريتري. وأكد القائم بأعمال مكتب القنصلية العامة لدولة إريتريا في دبي والإمارات الشمالية محمد محمود سليم في كلمة ألقاها خلال المناسبة أهمية مواصلة الإسهام في تنفيذ برامج البناء الوطني وتحقيق أهداف التنمية، موجها التهاني إلى الشعب الإريتري وقوات الدفاع بمناسبة عيد الاستقلال. من جانبه أعرب رئيس الجالية الإريترية في دبي والإمارات الشمالية عمر محمود عن تقديره لجميع من أسهموا في إنجاح الاحتفال، مؤكدا استعداد الجالية لتعزيز دورها التنظيمي والمشاركة الفاعلة في برامج التنمية. وشهد الاحتفال توزيع جوائز على الفائزين في المنافسات الرياضية التي استمرت قرابة شهر، كما قدمت فرقة ثقافية ذهبت من إريتريا عروضا فنية وتراثية. وفي مدينة الدمام أقيم احتفال رسمي في 29 من مايو، أكد خلاله رئيس الجالية الإريترية في الدمام وضواحيها قبر مسقل كيدانه إن الشعب الإريتري تمكن من تجاوز مختلف التحديات بفضل صموده وتمسكه بخيار الاعتماد على الزاد. كما أوضحت رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الدمام وضواحيها أبرهات مناسي إن الاحتفال بعيد الاستقلال يمثل مناسبة لتجديد الوفاء لتضحيات الشهداء واستحضار قيم النضال الوطني، مشددة على أهمية تعزيز العمل التنظيمي. بدورها أكدت القائمة بأعمال سفارة إريتريا لدى المملكة العربية السعودية سيدة وينة غرزقهير إن استقلال إريتريا جاء ثمرة تضحيات جسيمة ونضال طويل خاضته الأجيال المتعاقبة، مشيرة إلى أن المحافظة على منجزات الاستقلال تتطلب مواصلة التمسك بروح الصمود والوحدة الوطنية. وتخللت الاحتفالات فقرات ثقافية وفنية متنوعة عكست التراث الإريتري، فيما أفادت التقارير الواردة بأن الجاليات الإريترية في البحرين والأردن أحيت المناسبة أيضا باحتفالات رسمية وشعبية اتسمت بمشاركة واسعة وأجواء وطنية مميزة. أعلنت 22 قرية بمديرية لوغو عن سبب إقليم الكاشبركة خلوها من ممارسة ختان الإناث خلال احتفال أقيم على مستوى المديرية في 30 من مايو بحضور مسؤولين وممثلين عن منظمات دولية. وشهد المناسبة حاكم إقليم الكاشبركة سفير محمود علي حروي ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخا تسفا ميكائيل وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السفير محمود علي جبرة، إلى جانب ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وأكد مدير مديرية لوغو عن سبا إبراهام حقوس أن الجهود المجتمعية والمؤسسية التي نفذت عبر لجنة مختصة على مستوى المديرية أسهمت في مكافحة الممارسات الضارة وعلى رأسها ختان الإناث. وأوضح أن الدراسات الميدانية التي أجريت أثبتت توقف هذه الممارسة في جميع القرى المشمولة، مشددا على أهمية استمرار المتابعة لضمان عدم عودتها.

مستقبلا. من جانبه أوضح القائم بأعمال فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم القاشبركة السيد تسفى جبريل قبر سلاسي أن القضاء على ختان الإناث جاء نتيجة للجهود المتواصلة والتعاون الوثيق بين وزارتي الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية والاتحاد الوطني للمرأة منذ عام 2018 من خلال تنفيذ برامج توعية واسعة أسهمت في الحد من الظاهرة تدريجيا حتى الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية. كما أكد رجال الدين وكبار الأعيان شاركوا في الاحتفال أن حملات التوعية والتعاون بين المجتمع والجهات الحكومية ساعدت على رفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية والاجتماعية المترتبة على ختان الإناث. وتخلل الاحتفال تقديم فقرات ثقافية وفنية عكست أهمية المناسبة ورسائلها. يذكر أن مديرية ملقي كانت قد أعلنت في 25 من أكتوبر من العام المنصرم خلوها من ختان الإناث في خطوة مماثلة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على هذه الممارسة الضارة. أوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية ملقي السيد ملاكي والدمكائل أن حماية البيئة تلعب دورا هاما في إثراء التنوع الطبيعي بشكل عام ونمو ثروة الأشجار والحيوانات بشكل خاص. وفي التصريح الذي أدلى به لوكالة الأنباء الإريترية قال السيد ملاكي أن كل قرية لديها أراضي محمية ولا توجد مشاكل أو أمراض ناجمة عن نقص الغذاء، مضيفا أن كمية كبيرة من الأراضي الرعوية في دار الضاحية فاولينا لها دور كبير في هذا الصدد. وقال إنه يوجد حوالي 50,000 رأس من المواشي و 120,000 من الماعز والأغنام في مديرية ملقي، وإن الموارد المتوفرة كافية لها ولتلك القادمة من الأقاليم الأخرى. وأضاف أن مراعي فاولين التي تمتد لحوالي 40 كيلومترا مغطى بالأشجار ويحتوي على الكثير من العشب والماء، مما له تأثير إيجابي على ثراء الموارد الشجرية والحيوانية. من جانبها وبعد أن أشارت إلى أن المنطقة تعد مناسبة للزراعة وتربية الماشية بفضل مصادر المياه الطبيعية المتوفرة فيها، حثت مديرة إدارة ضاحية فاولينا السيدة زايد براخي على العمل بصورة منسقة لضمان استدامتها والحفاظ عليها. دشنت في 30 من مايو 4 فصول دراسية جديدة تم بناؤها بتكلفة بلغت أكثر من 1.2 مليون نقفة في بلدة حمبرتي بمديرية قال نفحي. وأوضح مدير مديرية قال نفحي السيد محار يوهنس ومدير حمبرتي السيد الأزار قبر هوت إن مبادرة السكان ستخفف من نقص الفصول الدراسية، وقدما شكرهما لوحدة قوات الدفاع على مساهمتها. ودعا مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ دانيال سلمون ومدير مدرسة فرس آما الأستاذ سامي البرهاني السكان للعمل الجماعي لسد النواقص، وشددا على أهمية الفصول الدراسية الإضافية في العملية. من جانبه دعا مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلايها بتقابر إلى وضع الاعتبار مستقبلا إلى أماكن لعب للطلاب والتعليم التمهيدي إلى جانب تخفيف نقص الفصول الدراسية. وهذا المدير العام لقسم الإدارة والمالية في الإقليم الأوسط السيد تكي أقلتا بالسكان إلى وضع برامج طويلة الأجل والعمل معا لتنفيذها لتدعيم الجهود الحكومية. أقام سكان مديريتي أبشاول وجزباندا بالإقليم الأوسط مأدبة غداء وبرنامج ترفيهي في 30 و 31 من مايو لوحدات قوات الدفاع الإريترية المشاركة في تأمين وحماية احتفالات البلاد بمناسبة الذكرى 35. وفي خطابيهما في المناسبتين عبر مديرا المديريتين عن فخرهما بالجهود البطولية لقوات الدفاع الإريترية بشكل عام، وخاصة أولئك الذين شاركوا في الإقليم الأوسط، مضيفين أن ضيافة السكان لهم دليل على فخرهم. وكان برنامج المأدبة والترفيه مليئا بالمحتويات الثقافية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. لقي عشرات الأشخاص مصرعهم في انفجار وقع بمنطقة تسيطر عليها جماعات متمردة في شمال ميانمار عزته إلى انفجار عرضي لعبوات ناسفة. وقال أحد المسافين في مقاطعة نامخان بولاية شان حيث وقع

الانفجار إن 46 شخصا لقوا حتفهم، بينهم أطفال، وأصيب أكثر من 70 آخرون، بينما أفاد مسعف آخر بمقتل 59 شخصا في المجمل. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بمقتل ما لا يقل عن 55 شخصا وإصابة العشرات في الانفجار. وأسفر الانفجار عن مقتل كثير من القرويين وفق الجماعة التي تسيطر على المنطقة دون تحديد عدد الضحايا. أقدمت البحرية الفرنسية على احتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا في الأطلسي، وفق ما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونشر إيمانويل ماكرون عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من عملية إنزال نفذتها مروحية تابعة للقوات الفرنسية على متن ناقلة النفط تاجور، وكتب أن العملية نفذت في المحيط الأطلسي وفي المياه الدولية بدعم من شركاء عدة من بينهم بريطانيا، مع الالتزام الصارم بالقانون البحري على حد قوله. وتابع: من غير المقبول أن تتحايل السفن على العقوبات الدولية وتنتهك قانون البحار وتمول الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات. في المقابل، اعتبر الرئيس الروسي أن الوضع في ساحة المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يسمح بالقول أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، حسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية. اتهمت الرئيسة المكسيكية كلوديا شيمباون الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادها. وقالت شيمباوم خلال تجمع لمؤيديها في مكسيكو سيتي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفوزها في الانتخابات: نحن لا نقبل التدخل، نحن دولة حرة ومستقلة وذات سيادة. وأضافت شيمباوم أن وكالة تابعة لوزارة العدل الأمريكية طلبت اعتقال 10 مكسيكيين تمهيدا لتسليمهم إلى السلطات الأمريكية. ولم تكشف الرئيس المكسيكي عن أسماء الأشخاص المعنيين أو مزيد من التفاصيل، ولم يتسنى التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل في البداية. وتأتي تصريحات شيمباوم في وقت يتصاعد فيه الجدل في المكسيك بشأن النفوذ الأجنبي في الانتخابات في البلاد. تسببت الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة بأضرار كبيرة طالت آلاف السكان والأراضي الزراعية والبنى التحتية، إثر ارتفاع مستوى المياه بنحو 3 أمتار نتيجة زيادة الواردات المائية عبر السدود. وأظهرت الإحصاءات الأولية تضرر أكثر من 2400 عائلة، إضافة إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتضرر عدد من المنازل والمخيمات والطرق والجسور في المناطق المحازية للنهر. وزار الرئيس السوري أحمد الشرع محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين للاطلاع على تداعيات الفيضانات والإجراءات المتخذة لمواجهتها، حيث جرى بحث احتياجات السكان والخطط الحكومية المتعلقة بالإغاثة والخدمات والبنية التحتية. وطالب الأهالي في المناطق المتضررة بتعزيز السواتر الترابية وإعادة تأهيل الجسور المتضررة وتعويض الخسائر الزراعية والمادية التي خلفتها الفيضانات. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي الطبقة. احتفالات بعيد الاستقلال للجاليات الإريترية في الإمارات والسعودية والبحرين والأردن. 22 قرية في مديرية لوغو عنسبة تعلن خلوها من ختان الإناث. مقتل العشرات في انفجار مدمر بقرية في ميانمار. البحرية الفرنسية تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا. رئيسة المكسيك تتهم أمريكا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادها. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اهلا ومرحبا بكم بساحه انسب الخضراء وفي استضافه المدارس العربيه بمحافظه كرم في استقلالنا المجيد ومهرجاننا البديع. نفتتح فقرات برنامجنا بالنشيد الترحيبي.
1: السيد مسؤول قسم وزاره التعليم تقليم انسب السيد كرداي المكائد المحترم، السادة مسؤولو الأقسام والقطاعات الإدارية والاتحادات والشرطة والأمن، رجال الدين والأعيان وأولياء الأمور المحترمون وطلابنا الأكارم، إنه لبداية الفرح والسرور والفخر والاعتزاز أن تحتفل تجمع المدارس العربية عن سبا مدارسنا الستة في هذه الساعة الخضراء والحمد الباسطة لآنا علما وفنا وأصالة وإبداعا في عيد استغلالنا المجيد الـ35 تحت نسائم الربيع وزخات المطر وأمطار مايو الأقل وتحت رفرفات علم الحرية والاستغلال. الشكر الله وأسماه لكل من شرف حفلنا ومنتدانا ومهرجاننا النصر للجماهير المجد والخلود في شهداءنا الاعراس. عبر هذه الاطاره اقدم رئيس مهرجان المدارس العربيه لهذه الاحتفاليات السعيده في كلمه افتتاح الاستاذ المحترم السيد محمد صالح محمد سعيد مدير مدرسه عنسبة فليتلقى مشكورا.
2: السيد مسؤول التعليم بمعسكر الاستاذ الله المتكاين، السيدات والساده مسؤولي الدوائر الحكوميه والجامعه والاتحادات الوطنيه، الساده اداراء المدارس المسؤولين ومسؤولي القطاع وزاره التعليم الاخوه المعلمين ابنائي الطلاب والطالبات، يمكن القراءه في البدء التوجه اليهم من اي شغل على حسب تلبيتكم لدعوتنا
3: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق، الحرية عشقنا هواؤنا ماؤنا وأنفاسنا، عصافير الحرية في تحية للحرية وموضوع

0: نغني للبرية في صباحات الحرية، فلنحييه.
1: وكتبوا بدمهم فجر الإسلام.

تجذر النضال في مشاعري وفي دمي، وأصبح الشعر هاديا لخطوتي. ومهما يحاول الصغات أن أبيع مبدئي، وربما يحاولون دائما، لكنني أشفت ثورتي، رفعت رايتي، وقلت للرفاق احفظوا قضيتي.

سلام كمي تعلو زي خوركم تعزيب تعطاو زينا سبورت ونو زينا زغربو لكم ميكال حدقوم أربعة إيرتاويان تغرادمتي أبزور إتياس دي والوني إساتو فلو تغرادمتي تمالابنا يكادام مدرخ تصوتهم كاب الماناجي تبقيشهم أبلو بس تزازمتن ميتن سمانانو تشوعة تكرين تردو مارحكة زنبرا مدرخهم متهيت أميلوم أبزينا يلوم عمت زور زي ساتو فوزلو إيرتاويان تغرادمتي مسنو الكرنات نيل تسفات إنكا موفي ساريو إلهاب تاب ناهم إفريم كوم دوما إفن يمان كاب كلب بايكير بومغان ساتو فوزلو يم أبي مودات أبس تخيلز كزوتا وددر بلجيما وتغرادما كلب ريد بولا هانس كرو جوردي ميوس عووتو كوينوم جوردين وددرو أبس ساعت 4 كرتنت إشو عاتين توسوسان 4 كيلومتر نارقة تصبر 4 ساعتاتن عصوتو سلسة دغايغن 20 كرتن كايتاتن بزغوني جيزيو كداما كوينو كزازو مخلو كالاي دينماركاوي أندرس فولغدار كاب كلب تيم جايكوال علا سالسة جرمنا وتغرادما كلب نيت كامباني إنيوس كوم هيدوك بمحز نوددروم زازيموم ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ስፓኛት ክለብ ሞቪስታር ናታኤል ተስፋጽንካ ተሽዓይ ደረጃ በመሐስ ንውድድሩ ዛዚሙ ተቀዳዳንቲ ጀርመናዊ ክለብ ባይኬድ ዩኤል ሀብታብ ካብዑት ጊዜ ከከሰረ ንውድድሩ መበል 57 ተርታሒዙ ክፍጽም ናሆም ኤፍሬም ሐደደግን 54 ካይታትን ብዝኾነ ጊዜ ድሕሩ ኣብ መበል 72 ኮምዱማ ኤቨን የማነ 8 ደቃይቕን 9 ካይታትን ድሕራም ዝፈጸመት ጉጅሉ ኮይኑ ንውድድሩ መበል 111 ተርታሒዙ ፈጺሙ بلجماوي جوردي ميوس نايلوم عام الزور إيتياس والوني بيجزيز مرح زلخينو إيرتاوي ناتنال تسفات إنكا كاب مرحي عصر تكايتا ديحرو عصر دار جاحيزو نام نايلوم مدروخام ريح اللوم يويل هابتاب بيتمسا سالجيزي ديحرو عام بالحمسان شوعتن زلو كخوون ناهوم إفريم بكل تدغن 4 تكايتاتن ديحرو أب 74 إيفن يمان شومون تدغن عصر تو 9 تكايتاتن ديحرو دما أب مبل 111 ترتاتق ميت اللوم أمناي نتوي جوردي بعشران حمشتن نتوي كلاسو زلو كخوون ناتنائل بكلتا نتوي عب تاشعي درجات غميتو ركب أمناي عقبت كولومبيا وتقدر ماي كلاب مودورن عدفينشر برو سايكلين ساميويل فلوروز بعصوتو كلتا نتوين ماليان بس عقب وديو نابناي لوم مدرخ زمرح كخوون بلجمع وتقدر ماي كلاب فان ريسل روبيكس جوب هيرمانس نيود دير بلوس من سي تقدر ماي زغلوس زلوي بغانتا أستراليا تكلاب تيم جايكو العلا بعصوتو كل تسعاتاتن 4 دقائق انساسان شلشن كايتاتن نايلوم عام الزور تمرحو زلاك لبيع نمبل 4 شوعاتن جيجيو زكازولو زور إيتياس ديوالوني لومي سولس بناي كالام درخو ددر كتسيلو كوعليو تغرادمتي كاب جو جوين تبقي ساب ليبرا مونت تشيفي جيني اتزازمن 109 كلتن اتو حدا كليمتر دوما رحكة تابزلوا مدرخ تسأميدون كوعليوم زام مدرخ مود اتا كيلومترات عقبت كتن قد بومخانا عمالتات لو تكرر تو مالي سولس مشيت زتفلاليا ها غرات ني محزنت صوتاتا تا كايدن سرغبو تيتو يسعب بمسرت مالسون استخايده صوتا نوروين شودن بمعدام زكايرتو صوتا سلسته بحده كتعوتن كلا نوروين شوتاتا تا اب كن معرفتي اب تاشعيتن 37 دقائقن كاب لارسن كوندوما مبلعس شومنت دوغ كاب نوسا ساسي شوتو بمركاب نعرفتي سلسته بارو مريحه وطيا دهر عرفتا بزغصل غطم شودن عم بل 72 دقيقة تغيرو ناميدا كابز ورد ايرتوى شودناوي أليكساندر ريزا بلستي شطو بمزقابنة توتسيتو كواتة تصبتو شودن جن كابس عرد عملتاتن سلسة وحارة تغطيعا عبقال استمزقابة وتسيت من سنو الكاتس برازيل نيباناما شديشة بغلطة مونتينيغرو نبولغاري حدبارو أفغانيستان نمالديفيس حدبارو سلوفاكيا نمالتا كلتا وحادة توركي نسمي ماكودوني 4 أستريا نو تونيزيا حدا بارو، كولومبيا نو كوستاريكا سلستو حاركم دوما، كندا نو أوزبكستان كلتا بارو زغنو تسيت، تعوتنا لنا لوا. لوم سولس مشات ون إزنام حزنة صوتاتات بربعة قطمات كتسيلو كوعليو. بزمسرت كرويشيا أنتار بلجيوم، جورجيا أنتار رومانيا، موروكو أنتار مدغاسكار كوم دوما ويلس، أنتار غانا كرغبان. زي خبركم تعزب تعرطاو زينا سبورتاو زي فتسابسلامي كتالكم عزي مسكم استرفو مربع سيرتيفو حرقوكم بوغنكم. سلام.

سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا، أصحيكم فيها أنا عبد الله محمد علي والمستهلك المعتاد بأهم العناوين. قادة الكويت والمالديف يهنئون بعيد الاستقلال. إحياء اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي الطبق. تدشين السد في درسناي. الصين والبرازيل تتعهدان بتعزيز التعاون. أمريكا تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية في أوروبا. احتجاجات في كينيا رفضا لمنشأة أمريكية لمكافحة إيبولا. إلى التفاصيل، بعث قادة الكويت والمالديف برقيات تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لاستغلال البلاد. وعرب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الصباح خالد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح ورئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد ميزو عن تمنياتهم بموفور الصحة للرئيس إسياس أفورقي والسلام والرخاء لإريتريا وشعبها. وأكد القادة على العمل لتطوير علاقات بلدانهم مع إريتريا. تم إحياء 31 من مايو اليوم العالمي للامتناع عن الطبق على مستوى البلاد في أسمرة تحت شعار لنعمل بمسؤولية لجعل مؤسساتنا خالية من منتجات الطبق. وقال المستشار القانوني للكونفدرالية الوطنية للعمال السيد هايلة تصفى ميكائيل أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو مشاهدة عامل منتج وراض يتمتع بالأمان والصحة، موضحا أن الكونفدرالية تعمل على زيادة مساهمتها في هذا الصدد لأن طلاب اليوم هم عمال القد. ويقول الخبراء أن الطبخ والسجائر يمكن أن تتسبب في السرطان وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وانخفاض الخصوبة والعظم. ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 7.2 مليون شخص يموتون سنوياً بسبب الطبق وآثاره في جميع أنحاء العالم، وقد يرتفع العدد إلى 8 ملايين بحلول عام 2030 إذا استمرت وتيرة استخدام الطبق على هذا النحو. وقال رئيس وحدة الحوار والتدريب في وزارة الصحة السيد أمانيل قرماتين أن وزارة الصحة ظلت تعمل مع مختلف الشركاء بشكل عام ومع المكتب المركزي للكونفدرالية الوطنية بشكل خاص لضمان صحة الشباب. وأقيمت في المناسبة مسابقة في المعلومات العامة بين العمال الشباب الذين يمثلون 10 مؤسسات، وقدمت ورقة بحثية من قبل وحدة الأمراض غير المعدية. وفي الختام وزعت ممثلة منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتورة ماري ستيفن الجوائز على الفائزين. دشنا يوم 31 من مايو سد جديد تم بناؤه في ضحية درسناي بمديرية لوغو عنسبة بتعاون الشعب والحكومة بتكلفة بلغت حوالي 12 مليون نغفة. وعرب مدير دار الضحية درسناي السيد زرقا قبر تصفاي في مراسم التدشين التي حضرها وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى وحاكم غليم القاش بركة السفير محمود علي حروي عن سعادته البالغة بافتتاح السد وتركيب خط الكهرباء الجديد في آن واحد مهنئا السكان بهذه المناسبة. وقال أن بناء السد قد اكتمل بفضل العمل الناجح الذي قام به السكان بالتعاون مع وزارة الزراعة وإدارة غليم القاش بركة وإدارة مديرية لوغو عنسبة. وأوضح مدير مديرية لوغو عنسبة السيد أبراهام حواس أن السد الذي يبلغ ارتفاعه 14 مترا وعرضه 100 متر وسعة حوالي 200,000 متر مكعب من المياه سيسهم في حل مشكلة مياه الشرب والسقي وتطوير الزراعة المروية. من جانبه أشاد حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي حروي بمساهمة السكان وحثهم على العناية على السد والاستخدام الرشيد. وقدمت في المناسبة الشهادات التقديرية لمقدمي المساهمات الكبيرة في العمل.
ويبلغ عدد سكان ضاحية درسناي حوالي 1400 نسمة. احتفلت الجاليات الإريترية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة الدمام شرقي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية بالذكرى 35 لاستغلال البلاد تحت شعار صمودنا ضماننا وسط مشاركة واسعة. وفي الإمارات العربية المتحدة شهدت مدينة دبي في 29 من مايو احتفالا جماهيريا شارك فيه نحو 1000 مواطن إريتري. وأكد القائم بأعمال مكتب القنصلية العامة لدولة إريتريا في دبي والإمارات الشمالية محمد محمود سليم في كلمة ألقاها خلال المناسبة أهمية مواصلة الإسهام في تنفيذ برامج التنمية وتحقيق أهداف التنمية موجها التهاني إلى الشعب الإريتري وقوات الدفاع بمناسبة عيد الاستغلال. من جانبه أعرب رئيس الجالية الإريترية في دبي والإمارات الشمالية عمر محمود عن تقديره لجميع من أسهموا في إنجاح الاحتفال مؤكدا استعداد الجالية لتعزيز دورها التنظيمي والمشاركة الفاعلة في برامج التنمية. وشهد الاحتفال توزيع جوائز على الفائزين في المنافسات الرياضية التي استمرت قرابة شهر، كما قدمت فرقة ثقافية ذهبت من إريتريا عروض فنية وتراثية. وفي مدينة الدمام أقيم احتفال رسمي في 29 من مايو أكد خلاله رئيس الجالية الإريترية في الدمام وضواحيها قبر مسك الكيلان أن الشعب الإريتري تمكن من تجاوز مختلف التحديات بفضل صموده وتمسكه بخيار الاعتماد على الذات. كما أوضحت رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة في دمام وضواحيها أبرهت مناسي أن الاحتفال بعيد الاستغلال يمثل مناسبة لتجديد الوفاء لتضحيات الشهداء واستحضار قيم النضال الوطني، مشددة على أهمية تعزيز العمل التنظيمي. بدورها أكدت القائمة بأعمال سفارة إريتريا لدى المملكة العربية السعودية السيدة ويني غرس جهير أن استغلال إريتريا جاء ثمرة تضحيات جسيمة ونضال طويل خاضته الأجيال المتعاقبة، مشيرة إلى أن المحافظة على منجزات الاستغلال تتطلب مواصلة التمسك بروح الصمود والوحدة الوطنية. وتخللت الاحتفالات فقرات ثقافية وفنية متنوعة عكست التراث الإريتري، فيما أفادت التقارير الواردة بأن الجاليات الإريترية في البحرين والأردن أحيت المناسبة أيضا باحتفالات رسمية وشعبية اتسمت بمشاركة واسعة وأجواء وطنية مميزة. دشنت في 30 من مايو 4 فصول دراسية جديدة تم بناؤها بتكلفة بلغت أكثر من 1,200,000 نفر في بلدة حمبرتي بمديرية قال نفحي. وأوضح مدير مديرية قال نفحي السيد محري يوهنس ومدير بلدة حمبرتي السيد الأزار قبري هوت أن مبادرة السكان ستخفف من نقص الفصول الدراسية، وقدما شكرهما لوحدة قوات الدفاع على مساهمتهم. ودعا مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ دانيال سلومون ومدير مدرسة فرقة أعمال الأستاذ سامي البرهاني السكان على العمل الجماعي لسد النواقص، وشددا على أهمية الفصول الدراسية الإضافية في العملية. من جانبه دعا مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتقابر إلى وضع الاعتبار مستقبلا في أماكن لعب الأطفال الطلاب والتعليم التمهيدي إلى جانب تخفيف نقص الفصول الدراسية. وأهاب المدير العام لقسم الإدارة والمالية في الإقليم الأوسط السيد تكي قلته السكان إلى وضع برامج طويلة الأجل والعمل معا لتنفيذها لتدعيم جهود الحكومة. نظم مكتب الزراعة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية لأعضائه بالتنسيق مع المكتب المركزي لوزارة الزراعة يومي 29 و30 من مايو المنصرم في مدينة عصب حول الأنشطة الزراعية والتغذية. وتضمن التدريب تقديم شرح وافي عن الزراعة المنزلية ومزاياها فضلا عن دورها في تلبية احتياجات الأسر الغذائية المتوازنة. وقال مسؤول فرع الشباب السيد محمد عبد الرحمن أن وزارة الزراعة تبذل جهودا لتنفيذ توجيهات الغذاء المقزز للجميع في كل مكان، موضحا أهمية التركيز على المرأة بشكل خاص لتحسين النظام الغذائي للأسرة. كما ذكر بضرورة بذل جهود جادة في اختيار التربة واستخدام الأسمدة الطبيعية لإحداث تغييرات إيجابية في الإنتاج الزراعي.
سادة وسيداتي، لا فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي اجتمع مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا في بكين، حيث اتفقا على تعميق التعاون بين البلدين وحماية السلام والاستقرار العالميين والدفاع عن حقوق الدول النامية ومصالحها. وقالت الوزارة في بيان أن وانغ وفييرا أجريا حوارا استراتيجيا، وبصفتهما عضوين رئيسيين في مجموعة بريكس للدول النامية، تسعى الصين والبرازيل إلى إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب في محاولة لتخفيف هيمنة الولايات المتحدة على المؤسسات المالية والسياسات العالمية. وقال وانغ أن الصين تدعم البرازيل في حماية سيادتها الوطنية والحفاظ على استغلالها وتحقيق مزيد من التنمية. ولم يتطرق بيان وزارة الخارجية على نحو مباشر إلى تصنيف الولايات المتحدة. تدرس الولايات المتحدة الأمريكية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف الشمال الأطلسي، وفق ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن مسؤولين أمريكيين أبدوا استعدادهم

العمليات نشر إضافية خارج نطاق الدول الستة الحالية التي تستضيف قاذفات قنابل ذات قدرات نووية. أوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ستشمل استضافة المزيد من الدول لما يسمى بالطائرات الأمريكية ذات القدرات المزدوجة القادرة على شن ضربات نووية. وأكدت في الوقت نفسه أن التوصل إلى اتفاق لتوسيع نطاق استضافة الأسلحة النووية الأمريكية ليس وشيكا. وذكر التقرير أن دول بجناح الشرق الحلف الشمال الأطلسي بما في ذلك بولندا وبعض دول البلطيق أبدت اهتماما باستضافة قواعد محتملة لهذه الطائرات. خرج عشرات الكينيين في بلدة نانيوكي بوسط كينيا للاحتجاج على خطة أمريكية لإنشاء منشأة للحجر الصحي مخصصة لمكافحة فيروس إيبولا داخل قاعدة عسكرية في المنطقة بعد أيام من قرار قضائي بتعليق المشروع مؤقتا. وقال سكان محليون أن المحتجين تجمعوا قرب موقع المنشأة المزمع إنشاؤها في مقاطعة لايكيبيا معبرين عن مخاوفهم من تأثيرها المحتمل على الصحة العامة وسلامة السكان. وكانت المحكمة العليا في كينيا قد أمرت بتعليق تنفيذ المشروع مؤقتا بعد دعوى قضائية اعتبرت أن إنشاء المنشأة قد يشكل خطرا على السكان المحليين. في المقابل أوضح مسؤولون أمريكيون أن المنشأة ستضم 50 سريرا وستستخدم لاستقبال أمريكيين تعرضوا لفيروس إيبولا دون ظهور أعراض عليهم ضمن إجراءات احترازية لمواجهة أي طوارئ صحية. ضرب زلزال قوي قبال السواحل منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا وشعر به السكان في مناطق واسعة امتدت حتى مدينة نابولي وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيطالية. وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن قوة الزلزال بلغ 6.1 درجة على مقياس ريختر، فيما قدر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوته ب 6.2 درجة. وقع الزلزال في البحر التيراني قبالة مدينة كوزنا جنوب البلاد وعلى عمق يقارب 250 كيلومتر، ما ساهم في شعور سكان مناطق واسعة بهزاته. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. قادة الكويت والمالديف يهنئون بعيد الاستقلال. إحياء اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي الطبق. تدشين ست في دير صناعي. الصين والبرازيل تتعهدان بتعزيز التعاون. أمريكا تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية في أوروبا. واحتجاجات في كينيا رفضا لمنشأة أمريكية لمكافحة إيبولا. في أمان الله وحفظه.

0: اهلا ومرحبا بكم في ساحه انسب المحاضرات وفي استضافه المدارس العربيه لمحافظه كرم بين استقلالنا المجيد ومهرجاننا البديع. نفتتح فقرات برنامجنا بالنشيد الترحيبي.
1: السيد مسؤول قسم وزاره التعليم تقليم انسب السيد كرداي المكائد المحترم، السادة مسؤولو الأقسام والقطاعات الإدارية والاتحادات والشرطة والأمن، الجالبين والأعيان وأولياء الأمور المحترمون وطلابنا الأكارم، إنه لمن ذوات الفرح والسرور والفخر والاعتزاز أن تحتفل تجمع المدارس العربية عن سبا مدارسنا الستة في هذه الساعة الخضراء والحمر الباسط لنا علما وفنا وأصالة وإبداعا في عيد استقلالنا المجيد 35 تحت نسائم الربيع وزخات الماء

0: وتحت الرفاقات علم الحرية والاستقلال. أشكر الله وأسماه لكل من شرف حفلنا ومتبانا ومهرجاننا. النصر للجماهير، المجد والخلود لشهدائنا الأعمال. عبر هذه الإطارة أقدم رئيس مهرجان المدارس العربية لهذه الاحتفاليات السعيدة في كلمة افتتاح الأستاذ المحترم السيد محمد صالح محمد سعيد مدير مدرسة العزبة كلمة رقم مشكورة.
1: السيد مصدر التعليم معكم الأستاذ فلان المتكئ، السيدات والسادة مسؤولي الدوائر الحكومية والجامعة والاتحادات الوطنية، السادة مدراء المدارس المسؤولين ومسؤولي القطاع وزارة التعليم الأخوة المعلمين أبناء طلاب وطالبات، ضيوفنا الكرام، في البدء أتوجه إليكم من أي شكري على حسن تلبيتكم لدعوتنا.
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق، الحرية عشقنا هواؤنا ماؤنا وأنفاسنا، عصافير الحرية في تحية للحرية وموضوع نغني للحرية في صباحات الحرية، فلنحييه.
3: وبنوا أجمل

هي أهم السعادة. لقد عرفت، لقد عرفت يا أخي قضيتي، وعيتها فلن تموت ثورتي. تجذر النضال في مشاعري وفي دمي، وأصبح الشعر هاديا لخطوتي. ومهما يحاولت لغات أن أبيع مبدئي، وربما يحاولون دائما، لكنني أشفت ثورتي، رفعت رايتي، وقلت للرفاق احفظوا قضيتي.

0: عشان حييني نلمع منك نلمع من انه حب سنان تايسي
1: يا عمبل هاي وني يسكي عمبل موغولا يبيت تبلين كو تايسك يبيت

0: إهي مغانا يجي كويتا أه بدحا فوي وقال تحكرا بدينا يسيبتا بدك مرتدو قطا كنتم يجي كويتا كننون كدايلو دين كهوانا قد دريفاقي قوبل كخنان ننهيطالي غري مكدا قتتغالي سيبين ننكوه غري واقلي إدي أبتام مرينا الراباي كوسيتي كل حبين دابا كم حل سيسانا غريلو كويتاي هريق السمري نفتيتا هريق السمري نفتيتا
1: أكي تركي ساكو ونو تكي دادهو هرفيه تكي مقاقبو ألاك تكي عمو ألاك نيعم مسن نيميل نيمو كودن قنت نيمو كودن قنم ما عحنه بيدا ويالسنه دينكالت يميتي دينكالت دينكالت ودي هي امك ديان ودي هي امك دي
2: محابو هاي تبخ محابو محابا يوه تايسي
3: كومو عصبد عصبد كومو كومو عصبد

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها قادة الكويت وجزر المالديف يهنئون بعيد الاستقلال. تدشين سد في درسني. القوات البحرية تخرج منتسبيها في مجال الطب وتقنية الحاسوب. الصين والبرازيل تتعهدان بتعزيز التعاون وإصلاح نظام الحوكمة العالمية. أمريكا تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية في أوروبا. واحتجاجات في كينيا رفضا لمنشأة أمريكية لمكافحة إيبولا. أهلا بكم مشاهدينا. بعث قادة دولة الكويت وجمهورية جزر المالديف ببرقيات التهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال البلاد. وعرب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد صباح خالد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح ورئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد ميوزو عن تمنياتهم بموفور الصحة للرئيس سياسة فورقي والسلام والرخاء لإريتريا وشعبها. وأكد القادة على العمل لتطوير علاقات بلدانهم مع إريتريا. دشن في 31 من مايو المنصرم سد جديد تم بناؤه في ضاحية درسني بمديرية لقعان سبا بتعاون الشعب والحكومة بتكلفة بلغت حوالي 12 مليون نقفة. وعرب مدير إدارة ضاحية درسني السيد إيجابر تسفاي في مراسم التدشين التي حضرها وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى وحاكم إقليم القاشبرك السفير محمود علي حروي عن سعادته البالغة بافتتاح السد وتركيب خط الكهرباء الجديد في آن واحد، مهنئا السكان بهذه المناسبة. وقال إن بناء السد قد اكتمل بفضل العمل الناجح الذي قام به السكان بالتعاون مع وزارة الزراعة وإدارة إقليم القاشبرك وإدارة مديرية لقعان سبا. وأوضح مدير مديرية لقعان سبا السيد إبراهيم حقوس أن السد الذي يبلغ ارتفاعه 14 مترا وعرضه 100 متر ويسع حوالي 200 ألف متر مكعب من المياه سيسهم في حل مشكلة مياه الشرب والسقي وتطوير الزراعة المروية. من جانبه أشاد حاكم إقليم القاشبرك السفير محمود علي حروي بمساهمة السكان وحثهم على العناية بالسد والاستخدام الرشيد. وقدمت في المناسبة الشهادات التقديرية لمن قدموا مساهمة كبيرة في العمل. ويبلغ عدد سكان ضاحية درسني حوالي 1400 نسمة. أقامت القيادة الوسطى بالقوات البحرية في 30 من مايو المنصرم حفل تخرج ل50 من أعضائها بعد إكمالهم دورة تدريبية استمرت 4 أشهر في مجالي العلوم الطبية وتقنية الحاسوب. وشمل البرنامج التدريبي الذي جمع بين الشقين النظري والتطبيقي والإسعافات الأولية ورعاية المرضى وعلوم الدواء والإرشاد الصحي والصحة العامة، إلى جانب أساسيات تقنية الحاسوب وطرق صيانة أجهزة الحاسوب. وخلال مراسم التخرج دعا الرائد سمرهب تمكيل الخريجين إلى توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها في وحداتهم العسكرية ومحيط عملهم، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير قدراتهم المهنية من خلال العمل المستمر والاطلاع والقراءة. وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات التخرج على المشاركين، كما جرى تكريم المتفوقين الذين أحرزوا نتائج متميزة خلال فترة التدريب تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم. احتفلت الجالية الإريترية في كل من زامبيا وزيمبابوي وفرنسا بالذكرى 35 لاستقلال البلاد في أجواء وطنية مفعمة. ففي العاصمة الزامبية لوساكا أكد رئيس الجالية السيد غبرهيوت بيتروس في كلمة ألقاها خلال المناسبة أن عيد الاستقلال يجسد وحدة الشعب الإريتري وتماسكه وحبه لوطنه، مشيرا إلى أن تعزيز التنظيمات المجتمعية وتوسيع المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية يمثلان مسؤولية جماعية ومهمة
مستمرة لجميع المواطنين. وفي عاصمة زيمبابوي هراري أقامت الجالية الإرثية احتفالا مماثلا، شدد خلاله رئيس الجالية السيدة مانيل شيفراو على أن الصمود والتفاني وعدم الاستسلام كانت من أهم القيم التي مكنت الشعب الإرثي من تجاوز مختلف التحديات عبر المراحل التاريخية، مؤكدا ضرورة نقل هذه القيم الوطنية الراسخة إلى الأجيال القادمة. وفي فرنسا شهدت مدن مارسيليا وسان نازير ونانت فعاليات احتفالية ركزت بصورة خاصة على الأجيال الشابة. وأكد رؤساء الجاليات في كلماتهم التهاني للشعب الإرثي وقوات الدفاع بمناسبة عيد الاستقلال، مجددين التزامهم بالعمل من أجل تعزيز مساهمة المواطنين في البرامج الوطنية ودعم مسيرة التنمية. وتخللت الاحتفالات عروض ثقافية وفنية متنوعة عكست ثراء التراث الإرثي وتنوعه، فيما أطفش الأطفال والشباب المشاركون في برامج تعليم اللغة الأم أجواء مميزة على الفعاليات من خلال فقرات فنية وتراثية. أنجز فرع الزراعة بإقليم شمال البحر الأحمر مشروع إنشاء حاجز لتحويل مياه السيول في مديرية فرع، وذلك في إدارتي ضواحي أفتا وزلا، بهدف الاستفادة من مياه السيول في ري واستصلاح أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الزراعية. أوضح المهندس الزراعي السيد يوهانس تسفاير المشرف على تنفيذ المشروع أن الحاجز الذي يبلغ طوله 30 مترا شيد باستخدام الحجر والإسمنت وفق معايير فنية، مشيرا إلى أن أعمال التنفيذ شهدت مشاركة واسعة من الشعب. من جانبهم أكد سكان إدارتي ضواحي أفتا وزلا أن الحواجز الترابية التي كانوا ينشؤونها سابقا كانت تتعرض للانهيار مع زيادة تدفق السيول، الأمر الذي كان يحد من الاستفادة منها، مضيفين أن إنشاء الحاجز الجديد تحت إشراف فني متخصص يوفر حلا أكثر استدامة ويسهم في حماية الأراضي الزراعية وتعزيز الإنتاج. بدورها وضح مسؤول الزراعة في مديرية فروها السيد تسفاي تولتي أن المنطقة تستقبل كميات كبيرة من المياه القادمة عبر الأودية الموسمية، وأن الجهود السابقة التي اعتمدت على العمل اليدوي والآليات لحفظ المياه والتربة لم تحقق نتائج المرجوة بالشكل المطلوب. وأشار إلى أن المشروع الجديد سيساعد على توجيه مياه السيول والاستفادة منها في الأغراض الزراعية بدلا من تدفقها نحو البحر دون أي استغلال. نظم مكتب الزراعة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية لأعضائه بالتنسيق مع المكتب المركزي لوزارة الزراعة يومي 29 و30 من مايو المنصرم في مدينة عصب حول الأنشطة الزراعية والتغذية. تضمن التدريب تقديم شرح وافي عن الزراعة المنزلية ومزاياها، فضلا عن دورها في تلبية احتياجات الأسر الغذائية المتوازنة. وقال مسؤول فرع الشباب السيد محمد عبد الرحمن أن وزارة الزراعة تبذل جهودا لتنفيذ توجيهات الغذاء المغذي للجميع في كل مكان، موضحا أهمية التركيز على المرأة بشكل خاص لتحسين النظام الغذائي للأسر. كما ذكر بضرورة بذل جهد جاد في اختيار التربة واستخدام الأسمدة الطبيعية لإحداث تغييرات إيجابية في الإنتاج الزراعي. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي اجتمع مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا في بكين، حيث اتفقا على تعميق التعاون بين البلدين وحماية السلام والاستقرار العالميين والدفاع عن حقوق الدول النامية ومصالحها. وقالت الوزارة في بيان أن وانغ وفييرا أجريا حوارا استراتيجيا. وبصفتهما عضوين رئيسين في مجموعة بريكس للدول النامية، تسعى الصين والبرازيل إلى إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب في محاولة لتخفيف هيمنة الولايات المتحدة على المؤسسات المالية والسياسية العالمية. وقال وانغ أن الصين تدعم البرازيل في حماية سيادتها الوطنية والحفاظ على استغلالها وتحقيق مزيد من التنمية، ولم يتطرق بيان وزارة الخارجية على نحو مباشر إلى تصنيف الولايات المتحدة. وفي حين تواجه البرازيل ضغوطا متزايدة من واشنطن للحد من علاقاتها مع بكين وتعاون البلدان بنشاط في قضايا الأمن العالمي بما يشمل الجهود الدبلوماسية بشأن الصراع في أوكرانيا.
تدرس الولايات المتحدة إمكانية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية وأخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي وفق ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن مسؤولين أمريكيين أبدوا استعدادهم لعمليات نشر إضافية خارج نطاق الدول الستة الحالية التي تستضيف قاذفات قنابل ذات قدرات نووية. وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ستشمل استضافة المزيد من الدول لما يسمى بالطائرات الأمريكية ذات القدرات المزدوجة القادرة على شن ضربات نووية. وأكدت في الوقت نفسه أن التوصل إلى اتفاق لتوسيع نطاق استضافة الأسلحة النووية الأمريكية ليس وشيكا وفقا لما نقلت وكالة رويترز للأنباء. وذكر التقرير أن دولا بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بما في ذلك بولندا وبعض دول البلطيق أبدت اهتماما باستضافة قواعد محتملة لهذه الطائرات. خرج عشرات الكينيين في بلدة نانيوكي بوسط كينيا للاحتجاج على خطة أمريكية لإنشاء منشأة للحجر الصحي مخصصة لمكافحة فيروس إيبولا داخل قاعدة عسكرية في المنطقة، وذلك بعد أيام من قرار قضائي بتعليق المشروع مؤقتا. قال سكان محليون أن المحتجين تجمعوا قرب موقع المنشأة المزمع إنشاؤها في مقاطعة لاكيبيا معبرين عن مخاوفهم من تأثيرها المحتمل على الصحة العامة وسلامة السكان. وكانت المحكمة العليا في كينيا قد أمرت بتعليق تنفيذ المشروع مؤقتا بعد دعوى قضائية اعتبرت أن إنشاء المنشأة قد يشكل خطرا على السكان المحليين. في المقابل أوضح مسؤولون أمريكيون أن المنشأة ستضم 50 سريرا وستستخدم لاستقبال أمريكيين تعرضوا لفيروس إيبولا دون ظهور أعراض عليهم ضمن إجراءات احترازية لمواجهة أي طوارئ صحية. ضرب زلزال قوي قبالة السواحل منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا وأشعر به السكان في مناطق واسعة امتدت حتى مدينة نابولي وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيطالية. وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر، فيما قدر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوته ب 6.2 درجة. ووقع الزلزال في البحر التيراني قبالة مدينة كوزنسا جنوبي البلاد على عمق يقارب 250 كيلومترا مما ساهم في شعور سكان مناطق واسعة بهزاته. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما تواصل السلطات عمليات التقييم والتحقق في المناطق المتأثرة. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. قادة الكويت والمالديف يهنئون بعيد الاستقلال. تدشير سد في درسلي. القوات البحرية تخرج منتسبيها في مجالي الطب وتقنية الحاسوب. الصين والبرازيل تتعهدان بتعزيز التعاون وإصلاح نظام الحوكمة العالمية. أمريكا تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية في أوروبا. واحتجاجات في كينيا رفضا لمنشأة أمريكية لمكافحة إيبولا. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: قل حتى الإمانة لشهيد حلف جلابا إي كرا ديب مدر وكلا أقلا مسكبا تاريخ قبيلنا لديب علم تهدقا
1: أي وي إبيلا بقبي وي إبيلا بتسهل كل وقعيكات وإيمان بك وصبر إي لتهمل من بدير إي لتهمل من بدير.

0: الهلال ولدت مستنكر وعجايب هذا الهلال ولدت مستنكر وعجايب الاور صفات عرنا الشباب وشايب وكل سنه المسن زال من تو كايب يعني نقاو فيطان حاسد لنا المسايب حرحر على مغاد الرئاسات الدريان اديا ابي حرحر على مغاد الرئاسات من ار اديا عدنا الاور تسمع عليا
1: تأمر من عمر بحسين نصبه مارا تأمرنا مع الهيكا سك حطرات يعقورا وتحبر مع الهيكا لقلو بحقا تعرورا الله شعب ريكب على الإيمان ومروت جمت لك بدفن جي ساتي توتعروت فضل الله سمودران اللي رينا قمت بارح من مقزم أرحاتنا بطاقه وقايد معه الهتم حلقنا بيبوسة شاكتي كام وتم كبنا بسفراها نبرئ كام وملقم

እና መንበል ትካጠር ምንድሆም ሰለበ ከስልሖም ሓርፎም ንንስር እደድ ሂቦም ወተውቴነ ትሓ ساحل طريق تبربر دي بحاسل على ساحل شرح لمستير منت الحق أبللا نوسك أفكير الأطباي حرام زرزرا ونوسك هيب الحق والحق دفون أفكرا شعب سبعتنا تتنكأ كل قديم زكرا علوق سام ألوبو الدبابات تتحرا حوان لوادك مراقر دي بشعب أسكرا

زعزعانين نزيد على الزعزع زي ما يوفي الحروف كأنتم زارعة زي ما يوفي الحروف كأنتم زارعة.

0: موطني أعشق جمالها الساحر، إريتريا موطني أعشق جمالها الساحر، نسيمها أزكى من بخور السندل المعطر. إريتريا تشتهر، إريتريا تشتهر بأدى البطولة، والانتصار على أعدائها لا يخفى ولا يستتر. جنودها البواسل لا تنام ليلا من أجل حماية الوطن تسهر. تاريخها لا يموت، تاريخها لا يموت حيا محفوظا في ذهوننا ومنحوتا في صخور وحتى في أعماق البحار وأعماق سون الشجر. تاريخها حي محفوظ في ذهوننا ومنحوتا على الصخور وحتى في أعماق البحار وأوراق قصون الشجر. قل سرمدي يضيء نوره فشعاع الشمس وضياء القمر. لا تحسب عمر على الأوراق، لا تحسب على الأوراق يطمس بأمواج البحار أبو بمياه المطر.
1: تميت كاتا عقب بلع هاد سقل صبح مريات كيزه هبكا يحفس هبتان بتسقاتات معدنا وفسس بدك هي يغلس فرنات سنت مهندس وطوح أهرانات كيين عقوبي جغانو نوتن عمز تحبي رمزن كنو سي مامونا يتفتر مرقم سعرتهم كي أمنو وناني تكيح بحري مسكل تودبات نصوح مايات كي هبتان بتسقاتات وطرو مسنبها وقو وررت حيبتان تنتاويت نقزنات أدلس مسراتو توربير كي ورقا وهابتو زيتا ألما وليت يلن كي قهاد حقنتو دقن يؤبسخي ألنا واناتاتو وراد نمبراوي قولا قول نبتو فلي تعدلتي أستمع رزمه وسقا أب ساعة سلست وقتي زيادة كقعرو بحراء الوقت بدتي سويرا دايب كهاتا معدو زباونتي تعم كلمة وتفترة وهابتي تباب مللي وبحلاوي أبايتي وكلاكو قلصو بسمرا وكبتي أسمرا أسمرين أسمرتي كمسوا حبن دكبات إرتراويت أرما موديل أفريكا زمناويت كتمان
2: واي أنت بحقو أسمرا تلي لومني واتو قولي هنا يهنا ونقعمو كسنا زولا لما سيريني أوكو بخنا ما شش كبير كنتاني أي قرمكم بعضي عندك دا سلام تاي رسي ويلي حق خابة حجي خندامي حليفو ودي خادو لك بلكع كمل لهم فرع عباي دعرو ميلونا تاو سلطان جافاز اطللو تشاعة تزقى فرع غرسو عرو شدش تجعنا فرع قنداز اطمرو كل التسرى وراب عمبو تازلو قنطار كاب حمدا فقر مريت كيل عنو كمل لهم عباتات قندي عباب على افرو عديتات قندي عنتم بعلو عرو دهري الدخم اللي سحلوف كذكرو قدن قنبار قندي عناي جغان نوعلو مرالكم سنقو زنق حكي ازتخلو كمل لهم انبا انك ناوات بدن سمدافع فرحي وريركم من كيبلكم تقع عدقن سنقنكم ولدكم كتقع اما خوم ريخوم مقزات خلقع اما خوم ريخوم ويه مجزات خلقك.

0: سلام قعوي تحوتي كمي لخي كمي قنيخي مدرسة ماي كمي لو
1: بيتا نصر بوق بمهر بيش حوي مدرسة ماي دا انتاي كوصو دبنا يسرب برقي مس مس مس مس يبل ملكت ازمرا زناب يخافي درو احا حريت شنيوين كنسادين ንሰማያን ቃዕሪረን ንቅድሚት ገፀን ይስጉም ኣለዋ ኣዝመራ ፍሉዩ ለብዘበን ፍሉዩ
0: ቃቃዊት ሓብተ ክረምቲ እንታይ ክወፁ ዕዉት ይደሎ ሙሉእ ሓጎስ ይኹነልና ግን ደቅና ብፍላይ ከዓ ንጓሶት ክገብርዎ ዝግብኦም እስከ ገለ ንበሎም ምክንያቱ ኣብ ክራማት እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም እስከ ንዛርብ
1: መምህር ብጫ ማዕረይ እሞ እቲ ክኸውን ዝኽእል ንዓኻ ግርም ገይሩ ተረዲኡካ ኣሎ እሞ ባዕለኻንዶ ትርኩሕ ትርኩሕ ትርኩሕ ኣብሎ
0: እንታይ መስለኪ ቃቃዊት ሓውተይ ጓሶት ኣብ ግዜ ሓጋይ ይኹን ክራማት ጥሪቶ

من أسمرة لمركزو تلفزيون إرتريا قادر السلامة كذي بقدم كل يوم التلوت كل جون كل ألف أسرة وسلسلة تقدم أخبار أو لدولي للأخبار أخبار كبت عدو خارج قلت تقدمته أول لكن برس أخبار قن استبدال مرحبا كويت جمهورية مالديفز مناسبة 53 عيد حرية إرتريا ديب شعب وحكومة إرتريا كوتات أصنعين دقو بسفير إرتريا دي فدريشن روسيا سيد بيتروس أجاي لتمرحة دي مدينة موسكو دي بقبا أولا الدنيا وعلى أمن شاركة اتعدنا قل مدافعة عدو حمام إيبولا جهد قبئ كمسلها لوزارة عافية تحبرت من أخبار خارج روسيا دي بيوكرين بودي تلك في حد عسر نفر كم قتلوا عمات أخبار شرحياء عدد لا بسبب ناي طبيعة وقدام لسببوا مشاكل ودقش للشعطر أنفر بدرجة علم حد 120 مليون بطحاء هند وفيتنام دي بزبا أسلحة لركز اتفاق عسكرية فرمياء أرس أخبار طبعا أنا حكم دي بتفاصيل أخبار قنات عدي ميرحت كويت وجمهورية مالديفز مناسبة 53 عيد حرية إرتريا دي بشعب وحكومة إرتريا لقوتات أسنين دو أمير دولة كويت مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي الأحد صباح خالد الأحمد ورئيس مجلس وزراء أحمد عبد الله الصباح ورئيس جمهورية مالديفز دكتور محمد ميوزا أم سموم واسم شعبهم وحكومتهم دي بند أول أكد أقل رئيس إساس أفوركي عافية تامت وأقل إرتريا وشعبه السلام وراه يتمنو لم يرحت إن داءت لو علاقة دولهم مثل إرتريا قل طوره كم كدمو أكدو بسفير إرتريا دي فدريشن روسيا السيد بيتروس أقاي لاتمرحة مقابها الزمناء است

0: استعمار كم أولويات قل دمان أمن لبز حدول بتبل سقرات من يوم عسرة وسيسة السكي يوم عسرة وسع مايو دي بموسكو دي بقبة أولا الدنيا وعلى أمن شاركة التليم معاونة وزارة حصر كارجات فدريشن روسيا ومؤسسات حكومة وبعدلة نزمة وعلى من 145 دولة حد 5000 وكيل شاركوا لو على قد دي بدور تكنولوجي ديجيتال دي بوراتات إرهاب وحولنا أمن دول أري إيرات عتحب ومتنفع شعور كم مشاكل حرب ضد دول قبل تايسر مكباب الدنيا معاونة دي بقى من حبره دور من حكومة برا لاتن مؤسسات ومنظمات دي بقى ضعفوت من دول أبصار الدنيا معاونة دي بقابهوت ومتمدد أفكار تشديده وتطرفه ومشاكل ماي كم متاكل أمن الدنيا قواره ومنطقة هدقام وفرد إريتريا بتوساك مت متور لو على مثل دي مجال عقبية أمن ودحم فطر وعففنتو إلى قدمة مؤسسات وشركات عند محبرة دي بأبكات ومعاونة حدقاء اتعدنا قل مدافعة عدي حمام إيبولا جهود قبي كم سلهلة وزارة عافية حبرت تقرير قلها لقناتو عاش عثمان قل تقدمه
1: وزارة عافية حمام إيبولا دي بعدنا قلت هلا بكت دهور من ما قبي لا تحز وراتات مراقبة قبي كمسل هلا حبرات ات وزارة عافية مدير فرع مراقبة حمامات عدي دكتور أرأي برهاني قل سم هنا تأماتات أكبر عدنا دي بهبي توده قل دافعوت إلا دي بقارة أفريقيا الديمقراطية جمهورية كونغو وأوغندا سود فتله الليت بفيروس بوندي بوغيو لا تعدى قشلت وطنية لجنة اندك ايمت دي متابعت كمسل هليت شرحام لا لجنة لا سر قلوه ليت وراتات اقل تعود معاونة قبي كمسل هليت بسبت لحمام لا تتحز حبري دي بكل اقاليم واسبداليات كمسل نشرت اما كري ديارات للقط مسافرين اشاير حمام ايبولا اقليل هلتهم حزل قيس آلات كمسل دالا مسافرين دي بالحمام لترأدي بدوارات كاي سام حقكو باو سأل كم سلت قدم التوم لفيروس راك بوم كم سل حلا شكل قب أدي بوم أنفار هي مركز كل دولو يقلوم كم حلا وناي لبراتوري آلات كافي قابي كم حلا دحبرا حبر أساسية دي بإماتات أكبر إقل شعب هيب وقل سب مهنة عافية أدرسوت من أقد برنامج كم سلت دكتور رأي أبرهام دي بأوغندا وقبل السودان لأنو بريترين بسب مزنا إلى دولة مزي ممرح بفزاعات قل تابعو ومدقاق قليدو دي بديمقراطية جمهورية كونغو لأنو برهي دي باقش لت إيبولا لبدي باق عليم إيتوري وقبلت وقبلت كيفو قل إيلي قيسوب توساق تحسبا حمام إيبولا ابتمتم في شاي قروب ومتنفع لا حمام لرقبة نفر للتنفع بآلات كمسل عدل شرحة دكتور رأيا حز تعب مزيزة أسعود ووريد منها نايسلف أشاير ناي اللي أسك موت قلاب تحلا قدر حمام مبقياي كمسل داف حما فيروس بوند بوغيو أسك الله سرايل إتركب أقلو إقل مراقبة قشلوت هي فرقوت لتركبو أنفار إتشافقت كل ومراعيات مثل حمايم لتحابروا أنفار ومتابعات جنايز ابدمانت لبا قبي كبير ودي بمشاركة معايا زايدت كمسل للتنكب لتهدق ديمقراطية جمهورية كونغو وأوغندا قشلت حمام إيبولا كمسل بديبان دي بيوم عصر 5 مايو كل 1016 كمسل على نيالة أمر التلوة كدلي لا فقرة حبرك ما تأكدو بسبب لقشلة ديب ديمقراطية جمهورية كونغو سلسمت وإسرو حتى لتأمرو 4 و8 لموتو وديب أوغندا هي 10 أوروت حمايم لتأمرو وأوروت نفر لموتا سجول كمسل حلا تأمرا حمام إيبولا قل سلف إيند ديب سنة 1007 كمسل ترا تقارير الحبر السنة كل 1007 كل 1010 كله وكل 1010 ديب ديمقراطية جمهورية كونغو وأوغندا بشكل قشلت لاترا لكن إبجيل فيروس بونتي بوغيو لجريت كمسل تاما لأفهم
0: ሓምደኪ ዓሽ ዑስማን ዲብዕት ክበር ምነት ዓደ ቅያደት ምግባይ ቅወት ባሕር ኤርትርያ 4 ወርሕ ምህነት ሕክምና ቴክኖሎጂ ኮምፒተር ኣድረሰቶም ሕምሰ ኣንፋሩ ዲብዮም 3 ማዮ ኣድሓራ ልእፍዕል ዋሸርሕ ለተለድሩስ ኣወላይ ራድኢት መርዒት ሓማይም ዕልም ደዋ ሓብሪ ዓፍየት ገቢል

أساسي تكنولوجيا كمبيوتر وأسانة كمبيوتر لكم كم على دي بعدت لما حدر مدحارات ميجر سمرها بتمكيل دي بس معايا كلمات لا درس ولا كسب مهنت دي وحدتهم وأدوارهم أقول ليش كأوبه هو بشقل وقراءات أقول لطورت فانا دي بدون قوبه لا درس وشهادات ولا فدبوه هي جوائز تحيبوه ثلاثة وخمسة عيد حرية إريتريا دي بلوسكو زامبيا هراري زمبابوي ودي فرنسا مداين مارساي سان نازر وانان تبدأ بنيارة عيدام رئيس جالية دي بزامبيا السيد قبري وات بيتروس تسمع يا كلمة عيد حرية وفاق ووحدة شعب إريتريا وفي التعدو لالر التوكد كم سلتون دي حبرا متنزام كان دا دكابكا بعمار رشدوت مرحلة للطلب داي كم سلتو أبراهام دي بحراري زيمبابوي لا نبرو إريتريا دي بود وعيد جالية إريتريا رئيس جالية إريتريا السيد أمانئيل شفراو سبات مسبال وقلد حاتد دي بحل في مراحل لعوتينا سوالف كمتون دي حبرة أساس عمارنا وسلامنا هتو سبتو وواجب دي بأجال اقل نحالفو اقل نقدم كمسل وجب أبرهام اللي كنا دي بانتو دي مارساي سان وانانت فرنسا دي بقبقى اقد دي بأجال حديث لركز عايد سب منبر جالية لا مدين دي بسمع وكلمة أقول كل شعب إريتريا وفراس قواد دفع سنايكم حق ولا بيلو دور مواطنين دي برنامج وطن أقل لعبة كم سلكد ما كدو لعيد برنامج عادات وفنقام العلام درسها قيم لا توم إريتريين أجنيت لعيد قمالت كم سل وسكو لبس حتى نحبري تفهم فرع وزارة حرس أقليم قبلة بحر قياح مثل مكتب مقباي وزارة حرس ندى تعاونه أقل أنفارو دي ورات حرس وأبوي مونت لركز دروس دي بيوم عسرة وسع وثلاثة مايو دي مدينة عسب نزمام التدروس دي بأفيات و مكاسبو ودورو دي بأتممو طلبات قزالة بمونت عائلة توضيح فايح تهيبام مسؤولة فرع شاب محمد عبد الرحمن وزارة حرز قزل بمونة اقل كله وات كله لا بالبرنامج اقل للسرقة الجهد ودكم سلليت اندى حبرة عائلة نظام واتبت مونة اقل لسنة افنتيت هي ديب انسات لا ركزة كديم كم سلتو ابراهام أمبل اللي افنتو دي بتغيير سني اقل لمسا دي بحريان اكان ومتنفع شفر طبيعة اقل تقدم اتفقدا أسكلا تابعوا لا تنحكم أخبار قبل تعطح ولا ما تعديتي بأخبار خارج قلب لكم أرحب بكم بدقمان دي بأخبار خارج قلنا تعدي روسيا ليلي دي بيوكرين بودي تلكف حد عسر نفر كم سلك قتلوا عمات أخبار شرحيا بادي مدينة كيف ودوارات بعد لا قبقى لكف زياد مئة نفر كم سل جارحوا ودي مال دمار كم سل جرح لتهدق لا روسيا لا مصدر بس بليسنا يوكرين دي بحل فيا أم علاد دي مساكب درسة لا ودي تعسر وحتى نفر لا أفنى لكف كم سل تتأمرت يوكرين لا لكف أهداف سبدحن لا أما ما كم تشك دي بليت روسيا هي مؤسسات عسكرية وبعد مثل لا جيس مؤسسات لأما ما كمسل تحبرت روسيا اتلا حداس لكف زيا سسمت وحمسة درون وزيا سبعة مسائل كمسل نفعت هي تأمرت روسيا ويوكرين لا وداهم تبادل هجومات دفنتيت اتلا سنة زيد كمسل الله تقارير اللي حبروا عدد لا بسبب طبيعته وقدام لسببه مشاكل ودقش للشعتر أنفار بدرجة علم حد 120 مليون كم سلبت حتى تقارير منظمة مجلس قران شرحهم لا علب من لا قدم عصر سنة لا علاه بعطف كم سلعبه هندي شرحه ولا تقارير أقدا سبب مشاكل أمن كم سلتو أفهمه زياد 3 مليون أريس سبب مشاكل متبادل حارج جو كم سل شعتر وما تقارير شرح له بدرجة علم بعامة دي منطقة مقباي مفقار صحاهي افنتي سودوف لهلا مشاكل وإي مسكوبة لا علب وسكم سلهلا تقارير لحبرو هند وفيتنام دي بزبه أسلحة لركز اتفاق عسكري تفرميا اللي بسبب مزدفع كل إلى دولة دي بحل فاسلة سمعلا تفرم اتفاق هند اقل فيتنام براهوموس للتبال من كرن والعلا شفك كروز مسايل اقل تأزبديبا للقدر كم سلتو تشرحا
الذي بطورت مقدرات دفاع فيتنام دور سني كم سلبول الشرح للاتفاق دي فعل حق ولا وعلى فيتنام أسر فلبينز لا أسلحة للزابي السالسي الدولة تقلت بقتوم اندونيسيا ما لا أسلحة قلت أترم مثل هدنت مثل هند تهدك كم سلهليت للشراح روسيا وهند حبر لا طورا كروز مسايل براهم زياد 500 كيلومتر رايم لهالهدف أقل زبد لقدرته حيسان وحيسات ما تقبلتنا رأس أخبار ده دقمنا نصارح منكم ميرحة كويت وجمهورية مالديفز مناسبة ثلاثة وحامسة عيد حرية إريتريا دي بشعو حكومة لكت أسناي ندقو بسفير إريتريا دي فدريشن روسيا السيد بيدروس أقايلت مرحة دي مدينة موسكو دي بلقباق أولا الدنيا وعلى أمن شاركة اتعدنا قل مدافعة عديو حمام إيبولا جهد قبئ كمسل هلا وزارة عافية حبرت روسيا دي بيوكرين بوديت تلكف حد عسر نفر كمسل قتلو إمات أخبار شرحيا عدد لا بسبب ناية طبيعة وقدام لسببه مشاكل ودقش للشعطرة أنفار بدرجة علم حد نت وأسر مليون بتحام هند وفيتنام دي بزبا أسلحة لركز اتفاق عسكري فرميا قلنا متابعتكم دي محمد كل يوم دليل على اخبار قبة عدوى خارج دي الا ان اتمم بجهد السارح منكم مسلة الليل برنامج نمسيت كيف

0: عندها قيولة فتح شعب خلوق يكون دي بإريتريا عندها قيولة فتح شعب خلوق وقبل لا درجة الله ويبات حانا أدي إيمان هلا وصفاتات الليت مروات الليت المروات كله قبلي وصفات كله قبلي قلوه بدح في النبال وحدينا لكن لو كد شعبا ديبنا عندها دقومكو بسميكي وبسمي اللي في السراويت سع وسس قل كلكم أنسكم وتبعتكم ونؤشكم وعبيكم شيكم وقشيكم هلا من قبل حمدنا كل تتحكم وقد قدم لي تقيسو درجة وقتل بعد حامل لكم من إلا والعال قد تتوقعوا تو إريتريا بإيمانة وبثباتاتا مبيلو لجنتنا اللي كفل سراويتنا اللهم ولادنا مرة بس طوونا لرؤونا لتنحو وكت ورقبنا برنامج واسع ورونا بلوها ودرسنا منه بلوها وتفاقعنا منه بيلو لكن لو كت عبادي ابنا ان شاء الله زمن سن متي ومن الله حرد والوحدة والبدحو بلحيسة مثلكم بيمكم تلا لتما يوتو لو علا تعمل متي تقبي ان شاء الله
1: حيسان وحيسات أبو ومات وحوات وحو حيسان وحيسات كلكم سنات كنتم من يلين إيش حدتو قبل سراويت 96 تل قدمكم قارق الأسماء فرصة لها بكونين داي حمدكوكم قال حلافي حزين ومن نوبة التلالاي شعب مديرية حلحل ألف شكر تبتحكم اللي لدقط معلكم ولا زيحنا نقيس لنا ابكم وبرب لتبتحاتهم انتم سمتكم كاسمتكونا انتم تعندكم كعندكونا هنا كو انتم لو بدأكم سورتها منكم سلفنا هكا آخر لابتحنا مثلكم فهنا أقول لكم إن شكرتن ديكون انتم قلنا يشكروا ديو قلنا مهروتنا انتم أسددكونا وقاي حبرتو قالي بزوح قل أريم يحزيني اللي كفل سراويت انتم من كله لكفل سراويتات لبعد امه وابوه انتم ترحمكم عبيدو فيوم كل شغلكم عند حدكم بنيه عباي وفرحه الحراب وكبتل اللي وديكم قلوب سميه وسموم حمدكم حمد من ربي تفتحكم
2: بشم نايزه كفل سراويت نخبر مع حضارينا تي زخبر اسد تاريخ يزور سكا تاريخ يزبكا بفلا انزي جمبار زي تجلس اذا بلستي مصحف ابر كتبنا لو مسكر صنعت تبل

0: أهلاً أهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً يا زبوننا. مرحبا مرحبا مرحبا،
1: تفضلوا تفضلوا يا جماعة الكير. عميل نقوسيو سأل لهم أن لكم خفلة لنا. عندنا يا جماعة الكير فول سادة، فول مسلح، فول بقلابة، فول بالتكفة، كل أنواعنا يشفولة لنا. يا هلو، تعالوا سمعي يوم عليكم.
2: أولي
1: ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا ويا

0: حديثة عينيتي أنا قوة عينيتي أنا أيضا حديثة شو حنتي كمي كالواني تبكر طبال عبدالت عيني سأل حنمو
1: بكا نيكال طريقة تبكرتي أنا خب أحمد
0: أحمد أخرج داكي واحد حادث كخطب كعز تمنش كأنا بكالي تمنسنا باي
2: أوكي ودي يا با استقلت أزالك ونتوان تقلق سنة تاريخي
0: هيني مويلات تزيع سيلان ديا كلنا قد أخوض ألكن واحد أبي أخذت حني ربك فح فح بيتنا لي فح
2: ما علي زين أقدر كم مرة هذا أبتكر طوال عبد الحكني
0: ربي شو أبتكر طوال أنت هي لا مليش علي مثلك عدي إذا لم كنت تدرف دلا درف ذكريا با تبلد
1: وأنت أتا ذكر أزبل تقدر في
0: أول كي حنت عليا نابر نت تربي حسنية أبو حذربيا كما عالكاوني سماوي زحسكا بقني وساني هزبك كما عالكاوني سماوي زحسكا بقني وساني هزبك زي لا مسكتني بقدر على فاشه عيل الكذب
2: هات ماما رهابي رفرندم تخايدو دمت هزب مستقصرة تيس عن شعاتنت مشان ما تيمت دمت خدم أكان هاي تقصري تي تسمعكي
0: تي تسمعي الندو حبنا الحواس انت تسمعني تنقص تعبد ما ناتي زبل هاجر الله تني الري ما عريش الطالبين اي
3: سمع عندها انت اذا زعما خاص لتجنز مقحاب دي سينا ذلو ولا انت
4: تاي مارتك
3: تاي مالو زيرو
4: وين
3: كيف كنت خلاص زخون تقبلنا تقواز عد هاجر بلي عسي انت كم ذي صدق حسب الله دي مثل هذا
4: زي كوني نساس بعدنا عطنا تيسي أنا مسلك هاجري إرديتا
3: أما جي قال إرديتا حنت أتجنس إن عكزي تبقى
4: واي صخا كم أنتوا بالكوا أنت هاي لا ديا ملي سات اللي تزم اللي سات اللي تناجير كافز بلا كله حبر قربة كعبا كله ملي تو كير مبلا
3: قربة اللي بتناجر إنه حبر صغير لا أنت هاي سلزقني
4: ما ينفعه يتوصل لزقني
3: حنت إذا بوزح جي وازن دام سرك تزاربهم قط ياتاتك نعي عقلي يودن له كقيمك
4: انت مصاف انت سن مسيت اريات قواز بهلاطا زمن دعمو قدار مسمن كصوت دارين لقى مسيتو على مسميكا
3: امون اي حمن له ويلي سمع عنده وزن نفسك كوزا اخا خبسو او نتو صان لا
4: سكوزا سكوزا مصاف انت انت تاع زي تحنق زماي انديا كم تاع زبلكا ياسي عمت عمت هاي تمنعي يبلع
3: انبسا نعلم لما بلي اخي انت كبرت كتروح بدي اودي
4: وي حتى خمتا زبلكا عمت عمت هاي توصعي انتو بالكوا دحان انا زو تصعن قرب زغوت لن انت خوينون سي نسخاخا ملئ تبلل يا تبلن
3: شاو شاو يا دا بلو كان يا قبيلاتك بل يا بوعيتا خلا كل قسلك كل قسلك هو انت عارفين انت خلصت
4: عارفين انت عندي توعي خمسة اذا حنقولك وقوف وصل اذا حسب سي الكاسنا ملك اسكت كير
3: كتمنى علي يا خيلات ندت بلني يلا
4: ما أنا خذ نتايكم زملاء سكول أنا جيرك أنا.
3: سلعي نجيرك أنا.
4: من تايد أكون كشاف كي حاسك تزارب. كيت لل كيت تزارب لا قال.
3: سكون من ذلك أنا عرا إنت أنا من يسكن.
4: نتاي من اللي سلارم.
3: إيه.
4: إيه. أما من لا أنت بس خا نجيرك تشرارة فكيا.
3: إيه.
4: إيه. نزخي كل إذا تانا أدان مغوزن عبين قاعد عم. إيه نزاه نجيرك أقول له شو إيه. إيه أدم لا.
3: شو يدي خان صار. شو عنده أنا نيلا ذي رغبة.
4: أرا دخلنا.
3: زبلاس دحنا باي قدكو وا سمع عند حنطات ازي كتطفو تحسب دنا جنزب سي نعخا خمت بكا قبل
4: امو تمسرحت انيا تاع تسمع مني
3: حتى سمع وعي سمع حدر بجح عليك بجح زياد زي انا باي قدفا ايه بعليك وتك
4: وا
3: وتك حسك
4: وا
3: اوه اوه جن مش اخذ له خلي خدول لي
4: اه انا تي سعر حدا نقول لك يريا
3: تي نتي سعر هذا
4: وا طناتك انت انا كامبو ناي ناتنت تاع زبن ورور راس بالكايا
1: أبو زير فرندم سي بجكا تذكر أزورتك ندرس خالك نيرو
0: نيرو سمير صبار معري سمير الكامبار
1: ماني خاص سمير صبار
0: سمير صبار دا نايتن ناي من قستاتني عالم وكيل زنبرة
2: خالك ماما دهبي
0: خالك دمّا الله خمدو الله خمدو نيرو

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. قادة الكويت والمولدوف يهنئون بعيد الاستقلال. إريتريا تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن. جهود لمنع دخول مرض الإيبولا إلى البلاد. الصين والبرازيل تتعهدان تعزيز التعاون وإصلاح نظام الحكومة العالمية. أمريكا تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية في أوروبا. احتجاجات في كينيا رفضا لمنشأة أمريكية لمكافحة الإيبولا. إلى التفاصيل. بعث قادة الكويت ومولدوفيا برقية تهنئة لشعب حكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال البلاد. وعرب أمير الكويت مشعل الأحمد جابر الصباح وولي العهد صباح خالد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح ورئيس جمهورية المولدوف الدكتور محمد ميزاو عن تمنياتهم بموفور الصحة للرئيس سياسة أفورقي والسلام والرخاء لإريتريا.

وشعبها. وأكد القادة على العمل لتطوير علاقات بلدانهم مع إريتريا. شاركت إريتريا في المنتدى الدولي الأول للأمن المنعقد في مدينة موسكو من 26 وحتى 29 من مايو المنصرم بوفد برئاسة سفير إريتريا لدى الاتحاد الروسي بيتروس تساغاي. حضر المنتدى المنظم بتنسيق وزارة الداخلية في الاتحاد الروسي وهيئات حكومية أخرى حوالي 5000 مندوب من 145 دولة. ركز المنتدى على دور التكنولوجيا الرقمية في الإرهاب وتقويض الأمن القومي ودور تضليل الاستقلال العاطفي كأداة حرب ضد الدول نصف الكرة الجنوبي والتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات ودور المنظمات غير الحكومية في تقويض الأمن القومي. كما ناقش مكافحة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة والإرهاب ومشاكل المياه باعتبارها تحديات للأمن والسلام العالميين والإقليميين. وأجرى الوفد الإريتري لقاءات مع شركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي قدمت ابتكارات ومهارات في مجال الأمن والسلام لمناقشة إمكانيات التعاون. أعلنت وزارة الصحة القيام بالتدابير اللازمة للسيطرة ضد أي تفشي محتمل لفيروس الإيبولا رغم انخفاض إمكانية دخوله إلى البلاد. وأوضح مدير فرع مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة دكتور آراي برهاني لوسائل الإعلام المحلية اليوم تشكيل لجنة عمل وطنية لمراقبة الوضع وذلك بسبب تفشي فيروس بوندوبيو جو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وذكر القيام بتنسيق كبير لإنجاح أنشطة فرق العمل وتم نشر المعلومات حول المرض في جميع الأقاليم والمستشفيات وإنشاء مرافق لقياس درجات الحرارة لمنع ظهور أعراض المسافرين القادمين إلى المطار، مضيفا بأنه سيتم طرح أسئلة على المسافرين عما إذا كانوا قد سافروا إلى مناطق موبوءة. وقال أنه تم تحديد مرافق الحجر الصحي للحالات المشتبه بها وتم اتخاذ الترتيبات المختبرية المناسبة، مضيفا أن توفير المعلومات الأساسية للشعب من خلال وسائل الإعلام وتنظيم التدريب اللازم للعاملين في مجال الصحة من بين البرامج الرئيسية. كما دعا الإريتريين المقيمين في أوغندا وجنوب السودان على اتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات في تلك البلدان وتوخي الحذر. ودعا المقيمين في جمهورية الكونغو الديمقراطية على الامتناع عن السفر إلى مقاطعات إيتوري وشمال وجنوب كييف المتضررة من الإيبولا. وأوضح بأن فيروس الإيبولا ينتقل عن طريق الاتصال بسوائل الجسم والمعدات التي يستخدمها الشخص المصاب، مضيفا أن الحمى والصداع والطفح الجليدي والآلام العضلات والتهاب الحلق من بين الأعراض الأولى للمرض. وأشار إلى عدم وجود لقاح أو علاج لفيروس بوندوبيو، ويعتمد التحكم فيه في تفشيه على التشخيص المبكر والحجر الصحي والرعاية والتواصل الوثيق والدفن الآمن والمشاركة المجتمعية الفاعلة. وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا في 15 من مايو من العام 2026 عن تأثرهم بتفشي فيروس الإيبولا. وتشير أحدث التقارير إلى تسجيل 321 حالة إصابة مؤكدة و48 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و11 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة في أوغندا. وظهر فيروس الإيبولا لأول مرة في العام 1976، لكن تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا في عوام 2007 2012 2026 وكان تفشيه بسبب فيروس بوندوبيو جو. دشن يوم 31 من مايو سد جديد تم بناؤه في ضاحية دار سناي بمديرية لقوعان سبب تعاون الشعب والحكومة بتكلفة حوالي 12 مليون نقفة. وأعرب مدير دار ضاحية دار سناي سيزر أقابر تسفاي في مراسم التدشين التي حضرها وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى وحاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حوري عن سعادته البالغة بافتتاح السد وتركيب خط الكهرباء الجديد في آن واحد، مهنئاً السكان بهذه المناسبة. وقال أن بناء السد قد اكتمل بفضل العمل الناجح الذي قام به السكان بتعاون مع وزارة الزراعة وإدارة إقليم القشبركة وإدارة مديرية لقوعان سبا. وأوضح مدير مديرية لقوعان سبا السيد أبراهام حقوس أن السد الذي يبلغ ارتفاعه 14 متراً وعرضه 100 متر وسعته حوالي 200 ألف متر مكعب من المياه سيساهم في حل مشكلة المياه الشرب والسقي وتطوير الزراعة المروية.
من جانبها شهد حاكم إقليم القش بركة سفير محمود علي حريب بمساهمة السكان وحثهما على

نهايتي على السد والاستخدام الرشيد. وقدمت في المناسبة الشهادات التقديرية لمقدمي المساهمة الكبيرة في العمل، ويبلغ عدد سكان ضاحية الدير السناي حوالي 1400 نسمة. أقامت القيادة الوسطى بالقوات البحرية الإريترية في 30 من مايو حفل تخريج ل50 من منتسبيها بعد إكمالهم دورة تدريبية استمرت 14 في مجال العلوم الطبية وتقنيات الحاسوب. وشمل البرنامج التدريبي الذي جمع بين الشقين النظري والتطبيقي الإسعافات الأولية ورعاية المرضى وعلوم الدواء والإرشاد الصحي والصحة العامة، إلى جانب أساسيات تقنيات الحاسوب وطرق صيانة أجهزة الحاسوب. وخلال مراسم التخريج دعا الرئيس مري عبد الميكيل الخريجين إلى توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها في وحدتهم العسكرية ومحيط عملهم، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير قدراتهم المهنية من خلال العمل المستمر والاطلاع والقراءة. وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات على الخريجين، كما جرى تكريم المتفوقين الذين أحرزوا تفوقا خلال فترة التدريب تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم. احتفلت الجاليات الإريترية في كل من زامبيا وزيمبابوي وفرنسا بالذكرى 35 لاستقلال البلاد في أجواء وطنية مفعمة. في العاصمة الزامبية لوساكا، قال رئيس الجالية السيد جابريوت بيتروس في كلمة خلال المناسبة أن عيد الاستقلال يجسد وحدة الشعب الإريتري وتماسكه وحبه لوطنه، مشيرا إلى تعزيز التنظيمات المجتمعية وتوسيع المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية يمثلان مسؤولية جماعية ومهمة مستمرة لجميع المواطنين. وفي عاصمة زيمبابوي هرهاري، قامت الجالية الإريترية احتفالا مماثلا شددا خلاله رئيس الجالية السيد أماني إليشيفاراو على أن الصمود والتفاني وعدم الاستسلام كانت من أهم القيم التي مكنت الشعب الإريتري من تجاوز مختلف التحديات عبر المراحل التاريخية، مؤكدا ضرورة نقل هذه القيم الوطنية الراسخة إلى الأجيال القادمة. وفي فرنسا شهدت مدن مارسيليا ونانت فعاليات احتفالية ركزت بصورة خاصة على الأجيال الشاب. وأكد رؤساء الجاليات في كلماتهم التهاني للشعب الإريتري وقوات الدفاع بمناسبة عيد الاستقلال مجددين التزامهم بالعمل من أجل تعزيز مساهمة المواطنين في البرامج الوطنية ودعم مسيرة التنمية. وتخللت الاحتفالات عروض ثقافية وفنية متنوعة عكست ثراء التراث الإريتري وتنوعه في مواطن الأطفال والشباب المشاركون في برامج تعليم اللغة الأم أجواء مميزة على الفعالية من خلال فقرات فنية وتراثية. أنجز فرع الزراعة بإقليم شمال البحر الأحمر مشروع إنشاء حاجز لتحويل مياه السيول في مديرية فورا، وذلك في إدارتي ضاحيتي أفتا وزولا، بهدف الاستفادة من مياه السيول في الري واستطلاع أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الزراعية. وأوضح المهندس الزراعي السيد يوهانس تسفاي المشرف على تنفيذ المشروع أن الحاجز الذي يبلغ طوله 30 مترا شيد باستخدام الحجر والأسمنت وفق معايير فنية، مشيرا إلى أن أعمال التنفيذ شهدت مشاركة واسعة من الشعب. من جانبهم أكد سكان إدارة ضاحيتي أفتا وزول أن الحواجز الترابية التي كانوا ينشؤونها سابقا كانت تتعرض للانهيار مع ازدياد تدفق السيول، الأمر الذي يحد من الاستفادة منها، مضيفين أن إنشاء الحاجز الجديد تحت إشراف فني متخصص يوفر حلا أكثر استدامة ويساهم في حماية الأراضي الزراعية وتعزيز الإنتاجية. بدوره أوضح مسؤول الزراعة في مديرية فورو سيتس فايتولي أن المنطقة تستقبل كميات كبيرة من المياه القادمة عبر الأودية الموسمية، وأن الجهود السابقة التي اعتمدت على العمل اليدوي والآليات لحفظ المياه والتربة لم تحقق النتائج المرجوة بالشكل المطلوب. وأشار إلى أن المشروع الجديد سيساعد على توجيه مياه السيول والاستفادة منها في الأغراض الزراعية بدلا من تدفقها في البحر دون استقلال. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يو اجتمع مع نظيره البرازيلي ماريو فيرا في بكين، حيث اتفقا على تعميق التعاون بين البلدين وحماية السلام والاستقرار العالميين والدفاع عن حقوق الدول النامية ومصالحها. وقالت الوزارة في بيان أن وانغ يو وفيرا أجريا حوارا استراتيجيا، وبصفتهم عضوين رئيسيين في مجموعة بريكس للدول النامية
تسعى الصين والبرازيل إلى إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب في محاولة لتخفيف هيمنة الولايات المتحدة على المؤسسات المالية والسياسية العالمية. وقال وانغ يو أن الصين تدعم البرازيل في حماية سيادتها الوطنية والحفاظ على استقلالها وتحقيق مزيد من التنمية. ولم يتطرق بيان وزارة الخارجية على نحو مباشر إلى تصنيف الولايات المتحدة، وفي حين تواجه البرازيل ضغوطا متزايدة من واشنطن للحد من علاقتها مع بكين، تعاون البلدين بنشاط في قضايا الأمن العالمي بما يشمل الجهود الدبلوماسية بشأن الصراع في أوكرانيا. تدرس الولايات المتحدة إمكانية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف الشمال الأطلسي، وفق ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن المسؤولين الأمريكيين أبدوا استعدادهم لعملية نشر إضافية خارج نطاق الدول الستة الحالية التي تستضيف قاذفات قنابل ذات قدرات نووية. وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ستشمل استضافة المزيد من الدول لما يسمى بالطائرات الأمريكية ذات القدرات المزدوجة القادرة على شن ضربات نووية. وأكدت في الوقت نفسه أن التوصل إلى اتفاق لتوسيع نطاق استضافة الأسلحة النووية الأمريكية ليس وشيكا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وذكر التقرير أن دولا بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بما في ذلك بولندا وبعض الدول البلطيق أبدد اهتماما باستضافة قواعد محتملة لهذه الطائرات. خرج عشرات الكينيين في بلدة نانيواكي بوسط كينيا للاحتجاج على خطة أمريكية لإنشاء منشأة للحجر الصحي مخصصة لمكافحة فيروس الإيبولا داخل قاعدة عسكرية في المنطقة، وذلك بعد أيام من قرار قضائي بتعليق المشروع مؤقتا. وقال سكان محليون أن المحتجين تجمعوا قرب موقع المنشأة المزمع إنشاؤها في مقاطعة لاكيبيا، معبرين عن مخاوفهم من تأثيرها المحتمل على الصحة العامة وسلامة السكان. وكانت المحكمة العليا في كينيا قد أمرت بتعليق تنفيذ المشروع مؤقتا بعد دعوة قضائية اعتبرت أن إنشاء المنشأة قد يشكل خطرا على السكان المحليين. في المقابل أوضح مسؤولون أمريكيون أن المنشأة ستضم 50 سريرا وستستخدم لاستقبال أمريكيين تعرضوا لفيروس الإيبولا دون ظهور أعراض عليهم ضمن إجراءات احترازية لمواجهة أي طوارئ صحية. ضرب زلزال قوي قبال السواحل منطقة كالابيريا في جنوب إيطاليا، وشعر به سكان في مناطق واسعة امتدت في حتى مدينة نابولي وفق ما أفادت به وسائل الإعلام إيطالية. وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر، فيما قدر المركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوته ب 6.2 درجة. وقع زلزال في البحر التيراني قبالة مدينة كوزاناسي جنوب البلاد وعلى عمق يقارب 250 كيلومترا، ما ساهم في شعور سكان مناطق واسعة بهزاته. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما تواصل السلطات عمليات التقييم والتحقيق في المناطق المتأثرة. عناوين النشرة مرة أخرى: قادة الكويت ومولوفيا يهنئون بعيد الاستقلال. إريتريا تشارك في المنتدى الدولي الأول للأمن. جهود لمنع دخول مرض الإيبولا إلى البلاد. الصين والبرازيل تتعهدان تعزيز التعاون وإصلاح نظام الحوكمة العالمية. أمريكا تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية في أوروبا. احتجاجات في كينيا رفضا لمنشأة أمريكية لمكافحة الإيبولا. وصلنا إلى ختام النشرة وفي أمان الله.

سلام كم يتعلو زي خوركم تعزيز تعطى وزينا سبورت وزينا زغرب لكم ميكال حدقوم أربعة سئر تاوان تغرى دمتي أبزور إتياس دي والوني إساتو فلو تغرى دمتي تمالاب نايك أداما مدرخت سوتوم كابل ماناجي تبقيسوم أبلو بس تزازمتن ميتن سمانيانو تشوعة تكرين تردمار حكا الزنبرا مدرخيوم متهت أميلوم أبزينا يلوم عمت زور زي ساتو فوزو لو إير تاوان تغرى دمتي مسنو الكرت نانتنا التسفات إنكا موفي ساريو إلهاب تاب ناخوم إفريم كوم دوما إفن يمان كاب كلب بايكير بومغان ساتو فوزو لو يوم أبي مودات أبس تخيلت كزوة تاود در بلجيماو تغرى دما كلب ريد بولا هانس كرو جوردي ميوس عوو تو كوينوم جوردين وددرو هب ساعة 40 كرتان تيشو عطين توسوسان 40 كيلومتر نارقات أبر 4 ساعتاتن عصوتو سلسة دغايغن 20 كرتان كايتاتن زغوني جيزيو كداما كوينو كزازو مخلو كالاي دينماركاوي أندرس فولغدار كابي كلب تيم جايكو العلا سلسة جرمناو تغرى دما كلب نيت كامباني إينيوس كوم هيدوك بمحز نوددروم زازيموم ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ስፓኛት ክለብ ሞቪስታር ናትናኤል ተስፋት ኢንካ ተሻይ ደረጃ በመሐስ ንውድድሩ ዛዚሙ ተቀዳዳንቲ ጀርመናዊ ክለብ ባይኬድ ዩኤል ሀብታብ ካብዑት ጊዜ ከከሰረ ንውድድሩ መበል 57 ተርታሒዙ ክፍጽም ናሆም ኤፍሬም ሓደደግን 54 ካይታትን ብዝኾነ ጊዜ ድሒሩ ኣብ መበል 72 ከምኡ ድማ ኤቨን የማነ 8 ደቃይቕን 9 ካይታትን ድሒራ ምስፈጸመት ጉጅሉ ኮይኑ ንውድድሩ መበል 111 ተርታሒዙ ፈጺሞም بلجماوي جوردي ميوس نايلوم عم الزور إيتياس والوني بيجزيز مرح زلخينو إيرتاوي ناتن التسفات إنكا كاب مرحي عصر تكايتا ديحيرو عصر دار جحيزو نام نايلوم مدروخام ريح اللوم يويل هابتاب بيتمسا سالجيزي ديحيرو عم بالحمسان شوعة تنزلو كوون ناهو ميفريم بكل تدغن 4 تكايتاتن ديحيرو أب سوعان 4 إيفن يمان شومون تدغن عصوتو 9 تكايتاتن ديحيرو دما أب مبال 111 ترتاتو غميتو اللوم أمناي نتوي جوردي بعشران حمشتن نتوي كلاسو زلو كخوون ناتنائل بكلتا نتوي عبتاش عيد درجات غميتو ركب أمناي عقبت كولومبيا وتقدر ماي كلاب مودورن أدفنشر برو سايكلين ساموئيل فلوروس بعصوتو كلتا نتوي نماليان بس عقبوديو نابناي لوم مدرخ زمرح كخوون بالجمع وتقدر ماي كلاب فان ريسل روبيكس جوب هيرمانس نيود در بلوس من سي تقدر ماي زغلسو زلوي بغانتا أستراليا تكلاب تيم جايكو العلا بعصتو كل تسعاتاتن أربعة دقائقن ساسان شريشن كايتاتن نايلوم عم الزور تمرح زلاك لبيع نمبل أربعة شعاتن جيجو زكازو لو زور إيتياس ديوالوني لو ميسولس بناي كلام درخو ددر كتس إلو كوعليو تغرى دمتي كاب جو جوين تابا جيساب ليبرا مونت چی وگینی اتزازمن میتن تیس عنکلت نتو حره کلیمتر دوما رحکت هبزلوا مدرخ تس امیدون کوعليوم زام مدرخ مود اتا کلیمترات عقبت کتن گربو مخانا عمالتات لو تکره تسوی تگبرن تمالي سولس مشيت زتفلاليا هاغرات ني محزنت صوتاتا تا كايدن سرغبو تيتو يسعب بمسرت مالسون استخايده صوتا نوروين شودن بمعدام زكايرتو صوتا سلسته بحده كتعوتن كلا نوروين شوتاتا تا ابي كمعرفتي ابتاشعيتن 37 دقائقن كاب لارسن كوندوما مبلعسو شومنت دوغ كاب نوسا ساسي شوتو بمركاب ني عرفتي سلسته بارو مري حوطيا دهر عرفتا بزغصل قطم شودن أما برسو عن كلتن دقيق تغيرو ناميدا كابز ورد إيرتوى شودناوي أليكساندر ريسا بلستي شوتو بمزقابنة توتسيتو كواتة تصبتو شودن جن كابس عرد أملتاتن سلسو حارة تغطيعام أبكال استمزقابو تسيت من سنو الكتس برازيل ني پاناما شدي شبغلتة مونتينيغرو ني بلغاري حارة بارو أفغانيسان ني مال ديفيس حارة بارو سلوفاكيا ني مالتا كلتو حارة توركي ني سمي ماكودوني أربعة بارو أستريا نو تونيزيا حد بارو كولومبيا نو كوستاريكا سلستو حدكم دوما كندا نو أوزبكستان كلتا بارو زغنو تسيت تعوتنا لنا لوا لوم سولس مشات ون إزنام حزنة صوتاتات بربعة قطمات كتسيلو كوعليو بزمسرت كرويشيا أنتار بلجيوم جورجيا أنتار رومانيا موروكو أنتار مارغاسكار كوم دوما ويلس أنتار غانا كرغبان زي خبركم تعزب تعلتاو زينا سبورتاو زي فتساب سلامي كتالكم عزي مسكم استرفو مربع سيرتيفو حدقوكم بوغنكم سلام

سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا، أصحيكم فيها أنا عبد الله محمد علي والمستهلك المعتاد بأهم العناوين. قادة الكويت والمالديف يهنئون بعيد الاستقلال. إحياء اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي الطبق. تدشين سد في درسناي. الصين والبرازيل تتعهدان بتعزيز التعاون. أمريكا تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية في أوروبا. احتجاجات في كينيا رفضا لمنشأة أمريكية لمكافحة إيبولا. إلى التفاصيل، بعث قادة الكويت والمالديف برقيات تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لاستغلال البلاد. وعرب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الصباح خالد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح ورئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد ميزو عن تمنياتهم بموفور الصحة للرئيس إسياس أفورقي والسلام والرخاء لإريتريا وشعبها. وأكد القادة على العمل لتطوير علاقات بلدانهم مع إريتريا. تم إحياء 31 من مايو اليوم العالمي للامتناع عن الطبخ على مستوى البلاد في أسمرة تحت شعار لنعمل بمسؤولية لجعل مؤسساتنا خالية من منتجات الطبخ. وقال المستشار القانوني للكونفدرالية الوطنية للعمال السيد هايلة تصفى ميكائيل أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو مشاهدة عامل منتج وراض يتمتع بالأمان والصحة، موضحا أن الكونفدرالية تعمل على زيادة مساهمتها في هذا الصدد لأن طلاب اليوم هم عمال القد. ويقول الخبراء أن الطبخ والسجائر يمكن أن تتسبب في السرطان وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وانخفاض الخصوبة والعظم. ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 7.2 مليون شخص يموتون سنويا بسبب الطبق وآثاره في جميع أنحاء العالم.

وقد يرتفع العدد إلى 8 ملايين بحلول عام 2030 إذا استمرت وتيرة استخدام التبغ على هذا النحو. وقال رئيس وحدة الحوار والتدريب في وزارة الصحة السيد أمانيل جورماتين أن وزارة الصحة ظلت تعمل مع مختلف الشركاء بشكل عام ومع المكتب المركزي للكونفدرالية الوطنية بشكل خاص لضمان صحة الشباب. وأقيمت في المناسبة مسابقة في المعلومات العامة بين العمال الشباب الذين يمثلون 10 مؤسسات، وقدمت ورقة بحثية من قبل وحدة الأمراض غير المعدية. وفي الختام وزعت ممثلة منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتورة ماري ستيفن الجوائز على الفائزين. دشن يوم 31 من مايو سد جديد تم بناؤه في ضاحية درسة نائب مديرية لوغو عنسبة بتعاون الشعب والحكومة بتكلفة بلغت حوالي 12 مليون نغفة. وأعرب مدير إدارة ضحية الدرسناية السيد زرق جابر تصفاي في مراسم التدشين التي حضرها وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى وحاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي حروي عن سعادته البالغة بافتتاح السد وتركيب خط الكهرباء الجديد في آن واحد، مهنئا السكان بهذه المناسبة. وقال أن بناء السد قد اكتمل بفضل العمل الناجح الذي قام به السكان بالتعاون مع وزارة الزراعة وإدارة إقليم القاش بركة وإدارة مديرية لوغو عنسبة. وأوضح مدير مديرية لوغو عنسبة السيد أبراهام حواس أن السد الذي يبلغ ارتفاعه 14 مترا وعرضه 100 متر وسعة حوالي 200,000 متر مكعب من المياه سيسهم في حل مشكلة مياه الشرب والسقي وتطوير الزراعة المروية. من جانبه أشاد حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي حروي بمساهمة السكان وحثهم على العناية على السد والاستخدام الرشيد. وقدمت في المناسبة الشهادات التقديرية لمقدمي المساهمات الكبيرة في العمل. ويبلغ عدد سكان ضاحية درسناي حوالي 1400 نسمة. احتفلت الجاليات الإريترية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة الدمام شرقي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية بالذكرى 35 لاستغلال البلاد تحت شعار صمودنا ضماننا وسط مشاركة واسعة. وفي الإمارات العربية المتحدة شهدت مدينة دبي في 29 من مايو احتفالا جماهيريا شارك فيه نحو 1000 مواطن إريتري. وأكد القائم بأعمال مكتب القنصلية العامة لدولة إريتريا في دبي والإمارات الشمالية محمد محمود سليم في كلمة ألقاها خلال المناسبة أهمية مواصلة الإسهام في تنفيذ برامج التنمية وتحقيق أهداف التنمية موجها التهاني إلى الشعب الإريتري وقوات الدفاع بمناسبة عيد الاستغلال. من جانبه أعرض رئيس الجالية الإريترية في دبي والإمارات الشمالية عمر محمود عن تقديره لجميع من أسهموا في إنجاح الاحتفال مؤكدا استعداد الجالية لتعزيز دورها التنظيمي والمشاركة الفاعلة في برامج التنمية. وشهد الاحتفال توزيع جوائز على الفائزين في المنافسات الرياضية التي استمرت قرابة شهر، كما قدمت فرقة ثقافية ذهبت من إريتريا عروضا فنية وتراثية. وفي مدينة الدمام أقيم احتفال رسمي في 29 من مايو. أكد خلاله رئيس الجالية الإريترية في الدمام وضواحيها قبر مسك الكيلان أن الشعب الإريتري تمكن من تجاوز مختلف التحديات بفضل صموده وتمسكه بخيار الاعتماد على الذات. كما أوضحت رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة في دمام وضواحيها أبرهت مناسي أن الاحتفال بعيد الاستغلال يمثل مناسبة لتجديد الوفاء لتضحيات الشهداء واستحضار قيم النضال الوطني، مشددة على أهمية تعزيز العمل التنظيمي. بدورها أكدت القائمة بأعمال سفارة إريتريا لدى المملكة العربية السعودية السيدة ويني غرس جهير أن استغلال إريتريا جاء ثمرة تضحيات جسيمة ونضال طويل خاضته الأجيال المتعاقبة، مشيرة إلى أن المحافظة على منجزات الاستغلال تتطلب مواصلة التمسك بروح الصمود والوحدة الوطنية. وتخللت الاحتفالات فقرات ثقافية وفنية متنوعة عكست التراث الإريتري، فيما أفادت التقارير الواردة بأن الجاليات الإريترية في البحرين والأردن أحيت المناسبة أيضا باحتفالات رسمية وشعبية اتسمت بمشاركة واسعة وأجواء وطنية مميزة. دشنت في

30 من مايو، 4 فصول دراسية جديدة تم بناؤها بتكلفة بلغت أكثر من 1,200,000 نفر في بلدة حمرتي بمديرية قال نفحي. وأوضح مدير مديرية قال نفحي السيد محري يوهنس ومدير بلدة حمرتي السيد الأزار قبري ود أن مبادرة السكان

الاستاذ دانيال سلومون ومدير مدرسه فرق اعمال الاستاذ سامي البرهاني. السكان على العمل الجماعي لسد النواقص وشدد على اهميه الفصول الدراسيه الاضافيه في العمليه. من جانبه دعا مسؤول التعليم في الاقليم الاوسط الاستاذ بلاي هبتقابر الى وضع الاعتبار مستقبلا في اماكن لعب الاطفال الطلاب والتعليم التمهيدي الى جانب تخفيف نقص الفصول الدراسيه. وأهاب المدير العام لقسم الإدارة والمالية في الإقليم الأوسط السيد تكي أقلته السكان إلى وضع برامج طويلة الأجل والعمل معا لتنفيذها لتدعيم جهود الحكومة. نظم مكتب الزراعة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية لأعضائه بالتنسيق مع المكتب المركزي لوزارة الزراعة يومي 29 و30 من مايو المنصرم في مدينة عاصب حول الأنشطة الزراعية والتغذية. وتضمن التدريب تقديم شرح وافي عن الزراعة المنزلية ومزاياها فضلا عن دورها في تلبية احتياجات الأسر الغذائية المتوازنة. وقال مسؤول فرع الشباب السيد محمد عبد الرحمن أن وزارة الزراعة تبذل جهودا لتنفيذ توجيهات الغذاء المقز للجميع في كل مكان، موضحا أهمية التركيز على المرأة بشكل خاص لتحسين النظام الغذائي للأسر. كما ذكر بضرورة بذل جهود جادة في اختيار التربة واستخدام الأسمنة الطبيعية لإحداث تغييرات إيجابية في الإنتاج الزراعي. سادة وسيداتي الأفاصل، ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي اجتمع مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا في بكين، حيث اتفقا على تعميق التعاون بين البلدين وحماية السلام والاستقرار العالميين والدفاع عن حقوق الدول النامية ومصالحها. وقالت الوزارة في بيان أن وانغ وفييرا أجريا حوارا استراتيجيا، وبصفتهما عضوين رئيسيين في مجموعة بريكس للدول النامية تسعى الصين والبرازيل إلى إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب في محاولة لتخفيف هيمنة الولايات المتحدة على المؤسسات المالية والسياسات العالمية. وقال وانغ أن الصين تدعم البرازيل في حماية سيادتها الوطنية والحفاظ على استغلالها وتحقيق مزيد من التنمية. ولم يتطرق بيان وزارة الخارجية على نحو مباشر إلى تصنيف الولايات المتحدة. تدرس الولايات المتحدة الأمريكية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف الشمال الأطلسي، وفق ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن مسؤولين أمريكيين أبدوا استعدادهم لعمليات نشر إضافية خارج نطاق الدول الستة الحالية التي تستضيف قاذفات قنابل ذات قدرات نووية. أوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ستشمل استضافة المزيد من الدول لما يسمى بالطائرات الأمريكية ذات القدرات المزدوجة القادرة على شن ضربات نووية. وأكدت في الوقت نفسه أن التوصل إلى اتفاق لتوسيع نطاق استضافة الأسلحة النووية الأمريكية ليس وشيكا. وذكر التقرير أن دول بجناح الشرق الحلف الشمال الأطلسي بما في ذلك بولندا وبعض دول البلطيق أبدت اهتماما باستضافة قواعد محتملة لهذه الطائرات. خرج عشرات الكينيين في بلدة نانيوكي بوسط كينيا للاحتجاج على خطة أمريكية لإنشاء منشأة للحجر الصحي مخصصة لمكافحة فيروس إيبولا داخل قاعدة عسكرية في المنطقة بعد أيام من قرار قضائي بتعليق المشروع مؤقتا. وقال سكان محليون أن المحتجين تجمعوا قرب موقع المنشأة المزمع إنشاؤها في مقاطعة لايكيبيا، معبرين عن مخاوفهم من تأثيرها المحتمل على الصحة العامة وسلامة السكان. وكانت المحكمة العليا قد في كينيا قد أمرت بتعليق تنفيذ المشروع مؤقتا بعد دعوى قضائية اعتبرت أن إنشاء المنشأة قد يشكل خطرا على السكان المحليين. في المقابل أوضح مسؤولون أمريكيون أن المنشأة ستضم 50 سريرا وستستخدم لاستقبال أمريكيين تعرضوا لفيروس إيبولا دون ظهور أعراض عليهم ضمن إجراءات احترازية لمواجهة أي طوارئ صحية.
ضرب زلزال قوي قبال السواحل.

منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا، وشعر به السكان في مناطق واسعة امتدت حتى مدينة نابولي وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيطالية. وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر، فيما قدر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوته ب 6.2 درجة. وقع الزلزال في البحر التيراني قبالة مدينة كوزنا جنوب البلاد، وعلى عمق يقارب 250 كيلومتر، ما ساهم في شعور سكان مناطق واسعة بهزاته. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. قادة الكويت والمالديف يهنئون بعيد الاستقلال. إحياء اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي الطبق. تدشين سد في دير سناي. الصين والبرازيل تتعهدان بتعزيز التعاون. أمريكا تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية في أوروبا. واحتجاجات في كينيا رفضا لمنشآت أمريكية لمكافحة إيبولا. في أمان الله وحفظه.

سلام كما غني غمز خبركم تغطى ترتي مربع تيرتي في بعفشات تغطى ترتي مرب لسه سبورت ما في اللاي مرب لسه سبورت انو ملا هزب ارتاكم دو ما حيثات مكل غالو روحو سك انيات مبسا صرحة مشان عامت بعلنا تنت كون لكم تمنم كابز بمغطال ان لوم سو مستدالو استفلالي سبورت هاوي تحسو تاتزل لوم نوس مربعات حيزا بساعتان باقم قريبا لا كم مفلمي مربنا دوما درفو غن كابز

0: بيروت تاريخ سبورت ايرترا اب تحت زبل تيما اب كبابي من محدار زبا ماكل نهزبي كفوت كوين قنيوم ابتي بحلقه طلال ستاف مينستر مكل خال جنرال فليبوس والدي وهانس تخفته مدب مينستر هنصا اتو ابراهاز فازر كبوم لعلوت سب السلطان منغستن جنبارن لعلوت عززتي مينستر مكل خالن عد مستغبر اللهم اغايشن كاوشتن وصان زمصو قدايم سبورتنياتاتن حزبن ابتن قلو كفوت كوينو از قربه سلاو مريت قريبوم نتي بملك اكزيبيشن از قربه اسال سبورتنياتات ابت عودي بزنطفو زنبرون غيناون ابت عودي زلون مويوان هنا توهبهم تعذبوا من نزق قرب التاريخ وحزل اسال دم ادني قوم ازوم اسال كابشن شعت 130 كسب 226 اب زنبره غزي اب استفلاليو عودتات سبورت مالت كعس اغريك ردم بشكلتام كعس سكيعت كعس مربب مخته قستي صدقاتينس بايتاتينس محمباس ملعل كبدتن قرصي اكلاتن قردم مكينان موتر بشكلتان بادمنتن اتلتيكس سبورتاوي نتفتات زوباتات قنا سبورتاوي وردرات حيلتات مكل خال ايرتران اب غزي برتاو قالسي زكيدو زنبرو سبورتاوي وردراتن زت على لقينو بكلباتن بولكن قبل النزبول سبورتاويان زن صبار اسالي قريبهم الزوم نمر يتقربوا اسال ابي عبيت سبورت ايرترا لعل قد زنبرهم كساب زل على بقعتن درجان زبصحو بهوت زلون زير لون سبورتنياتات زحقو فقينو بتذكروا ندحريت زملس ايرتران ايرتراويانن زنبرهم بلچان عوتن زبره كمون بقندونتي كساب حجي بزغبا زيت بربره سبورتاوي اقني سبورتنياتات هاجرنا كم ورقي تروغيلو كم زلو زن صبارقيوم نجس الاو مرئيت بناتو تبقصو كاب سبورتنياتاتن صدرابيتو من اسال ان اكبه نتن استاد حدك فلا الزمن زوكلس الاو اكزيبيشن زدالوه عبال مكونن حبريتان غوس غوسن منيستر مكلخال يوناس هايلة بيبويوم يوناس هايلة قدمزي بمغنيات مبل سلاسان حموشتن عمد بعلنا تنت زدالوه الاو اكزيبيشن بحاجز منيستر مكلخال بحفشيا في اللايدما ببيت صحفت على لحلق اشتاف منيستر مكلخال مورال اندقفن ناتقبرلو نزغري عسراسن زوكلو نايسو ስፖርተኛታት ቅምን ድህርና ጽነት ዝገልጽ ስላው ምርኢት አቅሪቡ ዝነበረ አብነታው ዜጋዩ
1: ኦኬ ዝናይ ሎ ማዓመት ሎ ናይ ሎ ማዓመት ምርኢት በመኽንያት መበር 30 ሐሙሽን በዓልና ጽነት ማለት አልማዛው የበዝብል ቴማ ይና ሄምና ያለና ሰፋ ላይ አል ስፖርት ሀገርና ዳርጋ አሳት 600 ሙሽሚት ዝሆን አሳል ማዓልትና ጽነት አኽሪ ያለው ማለት
0: ነዚ በደቁ ዘረኸካ ቀንድ ምኽንያት ታይብሩ
1: ኦ ነዚ مقسل زدرخني مجمرت اب كتشن 24 افليمي بسوا سبورتانيا بدحري خاب كتشن 25 كا دقيمه حج غازي سكي نايستفال على اب سبورت حقنا الى نخلص اسال اكيبه ابيله نخسرهم دارغا نحج ولودات مالتي نمتحلا في صريح دارغا عو صراحه قبله مالتي نزي مدب نخسله دارغا عمت وسيد لي سلتات عقيبين يرمساي توسخ سلغن لا حاسكو لا حاسكو لا حاسكو سفع على السلتات سايسن النبره توسخ از يوم قدايم سبورتنياتات فدرشناتا زبلها مالتي سنكا سلتات كبان ناب درجاز كسرحو قيله مالتي ونزي الصراحه زي نختدل عبي كساي دارغا بوز عمت از وس انا جن سلا زي سلتشون سلا زي هيكاي مالتي نخسرحو بعي مالتي از يوم اسال ميتسات كابتف على الفدرشنات كاب مينستر مكلخال فدرشنا زبولو كاول قسابات كاب سفع على قدام سبورتنياتا داللو منكو حغوزن داولكو قاوي كو خيله اوكي ابتشن 24 25 ناي سوا سبورتنياتا ادالي مالت ابزغ ناي تفعل على اوت سبورت هاجرنا زفلينات علوماتي كان بعد بشكلتا كعس اوغري باسكت بولي وول بايتا تنس صدقه بادي بينتن سفع على اوت سبورت هاجرنا نزي اسال اونكلاين حالتا مكلخال ايرتا سبا سلطان شلمان دعدلو بسبورت سو حويسه فلينات الله بالله مالتي او اوكي زيناي قدام سبورتنياتات مالتي عوتات اب سغا ايتوبيا خيدوم تعويثوم يم زمو صلو نحج ولدوها نزس لثلاث يومس ابرتي عملو خسرحو يزمل اخت مالتي او نايز ولدي دارغا بوزح حسابات بتليفون مالتي ريمو زخدلو ناي بحقي قصلو ابغونو مهملنا زول بوزح تاكل نحج ولدوها ولدوم تختيلومس نخسرحو استصفا قبل مالتي اوكي تيناي كتشن 24 ناي زخر سوات مالتي بسوسان حموشن 7 سواتينا غتينا والدي بدحري دولونو اب 470 حاليا بدحري بوزحت اكيبي بو دارغا بوزحت سبورتنياتا تسوات رحيمناينا نحجها حويسكها دارغا نايسلسي ماتش بطوله تقل مالتي سوق صراحه اللي ورا حتى جميل اوكي نزي فريمات حفشاو ستات حاغوزيني مالتي بوسكوسن حبريتا منيسن مكلخال مالتي كومشن بهان سبورت ايرترا توتال

0: بعض الكلام بين استقلالنا المجيد ومهرجاننا البديع. نفتتح فقرات برنامجنا بالنشيد الترحيبي.
1: السيد مسؤول قسم وزارة التعليم تغليم عسبة السيد كرداي المكائد المحترم، السادة مسؤولو الأقسام والقطاعات الإدارية والاتحادات والشرطة والأمن، رجال الدين والأعيان وأولياء الأمور المحترمون وطلابنا الأكارم، إنه لبدواء الفرح والسرور والفخر والاعتزاز أن تحتفل تجمع المدارس العربية عن سبا مدارسنا الستة في هذه الساعة الخضراء والحمد الباسطة لآنا علماً وفناً وأصالة وإبداعاً في عيد استقلال المجيد 35 تحت نسائم الربيع وزخات المطر وأمطار مايو الأقل وتحت رفرفات علم الحرية والاستقلال. الشكر الله وأسماعه لكل من شرف حفلنا ومنتدانا ومهرجاننا أن نصر للجماهير المجد والخلود بشهادات الأعراف. عبر هذه الطاولة أقدم رئيس مهرجان المدارس العربية لهذه الاحتفاليات السعيدة في كلمة الافتتاح الأستاذ المحترم السيد محمد صالح محمد سعيد مدير مدرسة عسبة فليتقدم مشكورا.
2: السيد مسؤول التعليم لمعسكر الاستاذ بلال المكاين، السيدات والساده مسؤولي الدوائر الحكوميه والجهه والاتحادات الوطنيه، الساده اداراء المدارس المسؤولين ومسؤولي القطاع وزاره التعليم الاخوه المعلمين والنائب والطلاب والطالبات، يمكن القراءه في البدء اتوجه اليكم من جديد شكري على حسن تلبيتكم لدعوتنا ونحضركم أنتم رونقا وحسن بهجة وجمالا على فعاليات برنامجنا فبشرا بكم.
3: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق، الحرية عشقنا هواؤنا ماؤنا وأنفاسنا، عصافير الحرية في تحية للحرية وموضوع نغني للحرية في صباحات الحرية فلنحييهم.
4: وكتبوا بدمهم فجر البلاد جديدا.
5: إريتريا